0: قال مش هلا بعدين بالبيت. ولهيك ولهيك السيد زي ما تشرد فيه هداك هيدا لشان ولي يمشح لش عاملك بالصورة ولي يا دي اللي مثل عم بشد حالي مكتومي ميقته ولي يا سيف صاير بتشبه ام عسيف
1: خرجيني لشوف. لا والله ام عسيف شاور بها اظرف.
0: هيتي هيتي لا كسرها بتحتي اني بكره بدي انزق له بدينه صوره غيره لا كسر ولا اقول لك اني بدي احط له بكره محل صوره توم كروز.
1: ايه ايه ايه ايه توم شب اشبه. ايه
2: ليش انا من شو بشكي؟
0: انت سبحان اللي خلفك منك مهرهر ومهتري.
2: ما انت هريتيني لما اخذتيني كنت احلى شاب بالضيعه.
1: ايه واسم الله عنك ابو حسين بعدك زيت الشباب.
0: ولا سكتي انت وتزديش على قلبي سكتي انت شوفي اللي عندك زيت الشباب قال. إلي 40 سنة ساكتة وهلأ صار بحق اللي يحكي ماني صرت أمركانية. أول بند بالكونستيتوشن تبعي بيقول freedom of speech. يعني في اللي يحكي اللي بدي اياه ماني صرت امريكانية.
3: لاي لاي لايك يا ام حسين لما ابو حسين ايه بس
0: ولي حاجه تشد حالك ولي حاجه تشد حالك راح تبيض. بس مسحيل عرق لجوزك مسحيل
3: خليني دف
0: ولي دون سبيك عربي مينو اندرستانديو
1: اللي عم بيقولوا قول ياس إنه هلأ ما عادش يعجبك أبو حسين. يعني بعد ما الحنان ظهره وقال قدره وقال لي تهيبته وشطت ريته وصار منخور من سديس كافي وظهره من الأوت سني دافي و
0: يا بشحر ولا ما سحبتيها السحبة. قال الله ما بيبلي لي عين قول لي ياس طلع بنص ساعة أنت بالسنان ونص لازم خليت له حكي أنت.
2: لك يا أم حسين ها نحن صرنا أمريكيين وصار لازم نجدد ونبدل.
0: ها أنا مني وعليا ناوي بدل
2: وأنا كمين. أول شيء بدي أعمله بدي جدد شبيبي وأعمل اللي ما عملته بزميني.
0: يي يي يي يي يا فرحتك يا محسن ولي يا فرحتك يا محسن بدي يعمل اللي ما عمله بزميني ولي يي يي يي يي يي يي يي يي ولي يا فرحتك يا
1: ملي ولي قرب قرب بلكي بيتنفس وجهك وبيعديكش شوي قرب
0: ولي تعش معه أنا بحلم ولا بعلم يا فرحتك يا محسن وبحسن يا بحسن يا سلام لي طولة عشط البحر دمر بابورة بحسن يا سبق من إلا غيره والليل الليلة رح منشوف خيره شباك لباك ام حسن بدي ده اللي لا شوف شو بدك تعمل اول
2: اول شيء بدي اعمله بدي البس شورت الجينز وتشرت مثل بلبس مارك ابن حسوني
0: ولي اللي بعده هلا الاهم هلا مش مهم اللي بعده
2: بدي اعمل امريكيني على المزبوط وطول شعري وحط حلقه دينته
0: ولي اللي بعده هلا انا بدي الاهم
2: بس خلص
0: هيها
2: ايش بدي كاني اعمل اكثر من هيك
0: بدي سلامتك يا فرحتي ما عدلت بدك تحط حلقه بدنك وتطول شعرك ها ليش ما بتشيله بفرد مرة تخين على الفاضي؟
2: ما بستغنيش عنه هلا يا ام حسن
0: ولي انا عم بحكي عن شيربك هداك شو بدك بتحطيره؟ لح خذيت العنقة المؤخرة من الطبونات الفولكسفاجن
3: لحلح لحد هلا بعد ما فهمت.
0: قال خليك على فهميتك لكان. لك يا ابو حسين. قال شرط بالحقله ولخناها على البيضه. اني هلا صرت امريكانيه والقانون كله بجيبك. اني عندي الشرطه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا هيدا الشرطي. أنا بدي أتعلم السويقة. وبدي تشتري سيارة بدي أحضن مصطن من سيارة علية. وبدي يكون فيها تلفون. إيش شو إيش سيارات؟ ما أنا معيش حق ليه. إيش سيارة؟ شو أقول لك بشتري لك حمار؟ ولا شو بدي بالحمار؟ شو بدي بالحمار؟ ما عندي واحد.
2: عندك حمارين وبتخبي علي؟
1: ولاش بدي؟ ولاش بدي لك؟ ها لاش؟
2: المرة مش لازم تخبي على جوزها.
3: اي والزلمة ما لازم يخبي على مرته.
1: اسكتي اسكتي وخليك ساكتي، لو مهرجان بتخبي على نسوانا يا ما بتخرب بيوت. لاش الزلمة بيتأمن له؟ ما هو مثل قطة شباب من وحدة لوحدة بيأمس. عينه خير ما بتشبه.
2: ليك فكرة السيارات بتشيليها من فكرك، نحن ما معنا وحالتنا عقدنا.
1: حالتنا عقدنا؟ هلا جاز علي حوالي احلى منا عايشين على الفول ستاب قدام بيته في ثلاث سيارات.
2: يصطفلوا هن، نحن ما معنا.
1: إيه لكان أنا بدي اشتغل وجمع حق سيارة.
2: أنت مين بيشغلك لا؟
1: ليش عم يشتغلوا احلى منا؟ هي أم إلياس امبارح قدمت الرزومي تبعها اليوم طلبوها.
2: من صحيح يا مليز، شو هي الشغله اللي قدمت عليها؟
3: شوفير كميون.
1: ايه وبوليس راح ياخذوا يشتغل معها معاون شوفير.
2: مزبوط.
1: لكن يمكن يشتغلوا زمور للكميون كمان. يا دلي اذا سويقات بوليس مثل حكيته مش راح يبقى حدا سالم بمشيكين.
2: يلا بدك تشتغلي اشتغلي ما بيهمنيش. يلا لينا يلا.
1: أنا بعد ما خلصتش شروطك.
2: لك يلا هلا بنحكي بشروطك على الترق. هلا بنحكي بشروطك على الترق. يلا الليلة محضر لك نتيجة.
1: عديمتك شو؟ لايك يا بحسان تعريفني أني بحب الانفئاجيات كثير. شو بدك انفئجنا؟
2: الليلة بدنا نروح نتعشى برا وبعدين بدنا نروح نعمل شي غير شكل.
1: ياي يا فرحتي كم حسان. بحسان فيناش نروح نعمل شي غير شكل قبل العشي؟
2: لا لا انا بحبش روح على السينما ومعدتي فاضيه.
1: يا وشحاري لطك ولطنا ولا ما

0: خذي لي بدربك هالبرميل اللي طلع من نصيبي ولي رحت وهالجريد بإيدك ورجعت وبعدها السيف بإيدك
1: ليش ما رحت؟
0: ريحة شابين عم دور على فستان إلبس لعرس خلال
2: واشتريتي شا؟
0: لا
2: اشتريتي لي إلي شا؟
0: سرمية خود إن شاء الله بتطلع عقدك خود
2: أنا افتكرتك جوا بالمطبخ
0: يا مشحر لك ثلاث ساعات قاعد على الكرسي بعدك ما فتش لجوا ولا بتفتش في ايدي بلكي صار لشي جوا
2: وشو بدي سرك يعني؟
0: بتعرف بلكي اجى عزرائيل وخطف لي روحي
2: بتخطف فيه نفس أول ما يخطف لك روحك ايش عزرائيل في العيكة؟
0: اسكت اسكت انت مش شاطر الا بالحكي بس وقراية جرايد ولا بدي اعرف شو فيها هالسيبة بتفليها كل النهار ها شو فيها؟
2: خدي اسمعي هالخبر اسمعي
0: هي
2: تم الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة
0: ايه
2: على جعل عدد التلفزيونات ستة
0: ايه
2: اي على على عدد الطوائف الرئيسية المورنة الأرثوذكس الكاثوليك والشيعة والسنة والدروز ويحق لكل طائفة بتلفزيون واحد
0: ايه والسبع تنعام هن وهيك اتفاقية يا عم تلفزيوناتنا صارت طائفية وإذاعاتنا طائفية وجرايدنا ومجلاتنا طائفية ومدارسنا وجامعاتنا طائفية وجمعياتنا وأحزابنا طائفية وكيف بدها تتعمر بلاد ها؟ واللي كفينا نعمر دولة وبعده إذا نبيه بري ضرط فص لازم يضرط قبال الهراوي ولا بيقتل توازن البلد

0: أخ أخ لو بيسلموني بحكي بأربع وعشرين ساعة أخ
1: يا سيتي
0: والله لخلي المشانق تتعلق من جبل عامل لجبل صنيع وما خلي مسؤول أو واحد يقول أني زعيم إلا معلو سعد قداش بفتح لبنان
1: عيدي أخ. عيدي حاجة تحتدي هلا بيطلع معك السكر
0: طلع وخلص يبعطلق إن شاء الله
1: ما زالوا طلع خدي اسمع الخبر الثاني
0: اذا عينت اول خبر بدك اسمع
1: لا لا هذا خبر فني
0: ايه عاد هيك انا كل عمري بحب اللي بفنوا
1: عرفيت يفتتح اول مهرجان للفنون والموسيقى في غزه شو هالزلغات كلها لشو هالزلغات
0: واللي خبرين مثل الخبرين بدك زلغوطه حررنا فلسطين وردينا القدس وعمرنا دوله وتفضلنا تفضينا وبلشنا نهز يهز بدنك إن شاء الله على هالخبر يا دلي صايرة أخبار الوطن العربي مثل ورقة النعوة ما فيها شي بصر آه لقوم اعمل لي فنجان قهوة بس النور بحسن شحوا لك وانت شحميت ولحميت
2: أنا بحسن بحسن شدع طاوة
0: يا بو قلبي كبير انت يا مسلي الحزينة يا رفيق اليتيمة ناقصة سلاي بحسن من يرابط على الكرسي مثل القلقة البياضة كل النهار
1: وشو بدي كاني اعمل يعني؟
0: انتي ما خلصك اني عم بشتي حهمي لشرتنا الحلوة
1: ايه اشكي لا تشبع
0: ولي قوم اعمل لك عملي شف لك شغلة ها؟ باب قط النام الي ثلاث ايام بقول لك زيت لي ايه حاجي زيزق على راسي وبعدك بتزيته
1: ما زيت لي كيلة انت البارحة وانت ونايمة
0: كيف واني ما حسيتش؟
1: كيف ما حسيت؟ ليش انت بتحسي على حدا؟ الشهر الماضي فت لعندك انت ونايمة اخذت مفتاح الخزنة منها وما حسيت علي
0: ولي أني حساد بس ما كنتش بفكر إنك قاصد المفتاح
1: لكن ما تبقاش تقولي ما بعمل الشغل بالبيت ومش نافع
0: لا سبحان الله خلفوا كلك منافع أمي الياس وين ولد؟
2: عم تطبخ
0: شو اللي عم تطبخ؟
2: كس كس كس كس كس كس كس كوسة
0: يا مشحر يا مشحر لسانك صار بدة تزيد كل ميلك عم ترجع لورا كوسا شو عم تطبخ قبل ما محشي شو
2: لا كس كس كس كس كس
0: كس كوسا فهمت كوسا ايه يا مشحر من هيلك لميلك
2: قاطع
0: قاطع كوسا قاطع ايه
2: ايه ما انا بحب اكل البزبز بزبز بزبز
0: بس
2: بالزيت
0: بس كفينا اليوم كان يعطيك الف عافيه يعني لك بكفيك حكيت منيح اليوم بكفيك قلت لفوت اعمل لك كبايه لمناضه قلت
2: عش عش عش عش عشتي يا ام حسان
0: يا ريتك ما تكون بديار حدا على يدلي ضغطي يا دلي الله يعين الملياس على العلقه يا مهون يا مهون علقك بحسان قال صحيح مثل ما قال المتى اللي الله متمم سعادتها بيكون بو قرق زلمتها يلا

0: Banjo, c'est...
1: C'est Wado.
0: شبيك شبيك شو عم شو عم تح
2: شو عم تح على مهلك لا وقعت يخرب بيتك كسرته
0: شو هذا اللي حطيتيه تحت
2: دزينه بيت انت انا لنستفيد منك شو شغله منجرب اذا ظبطت معنا بظرف شهر بصير عندنا مزرعه صيصان فراريج وبيض بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك
0: ومين تعدي عليهم انا الديك وانت الارقه
2: وديك وديك انت يا سبع الحارة وديك
0: ايديك ونص
2: ايه يا سبع انت انا شو قلت لي انا الارقه
0: انت مقرقه
3: هيدا انت هون يا مظلوم وانا عم دور عليك ولكم مره جبت ايديك لك اللي وين بتروح
1: خايفين علي انا ولد صغير خايفين ضيق
3: ولا اذا ضعت ما بدك نهار تقول للشرطه شو اسمك
1: مز مز مز مز مز مزغر عقله النسوان
3: Good evening ام حسين
2: Good evening you
3: مي بروت كم كوسي تو تراي يو
2: اوه هاو thoughtful اوف يو سند يو هاو سويت يو
3: وات ام حسين
2: سند يو هاو سويت يو
3: مي ستيل نو اندرستاند
2: ولي سند يو هاو سويت يو يبعث لك ما احليك سند يو هاو سويت يو مي لاف كوسا
3: شو معنات الكوسا بالانجليزي
2: مي لاف كوسا
0: كوسا بالانجليزي زوكيني
2: ايه منعرف نحن عم نمرق كم كلمه بالعربي هكاك حتى ما ننسى اللغه تماما
0: اسم الله عليكم بليبل بالانجليزي
2: ايه بليبل ولا لا منضلنا احلى منكم هيا التيتشر قالتنا براكتس انجلش ان هوم بتتعلمه
3: يا نعم براكتس مهم كتير قالوا مثل ما بيقول المثل
1: ولا بالانجليزي بالانجليزي مرنا الانجليزي
3: ايه السد ذا اكزامبل مثل
1: اسمع
3: ذا تكرار والتيش الحمار
2: ولي كات يور ايج كات يور ايج كات يور ايج
3: شو هي ها؟
2: يقطع عمرك يقطع عمرك يقطع عمرك وير ديد يو جبتي هالمثل وير
3: اكسكويز مي اكسكويز مي ام حسان دير بولياس
1: مش وقت
3: دير بولياس
1: مش وقت
3: دير بولياس
1: ها دير
3: ولي شو عامل
1: قلتي لي دير مش مش مش صار وقت التحميلي
2: يبعث لك ان شاء الله يبعث لك شو بيلمع لك المغازله ولي عم تقول لك عم تتغزل فيك تقول لك دير بالانجليزي دير تلقى فيك بالعربي
1: وشو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو فيها
3: شو فيها شو
1: شو فيها انا ما فهمتش وبعدين شو بو افاي
3: ايه افاك ما بيه شي ما يعني وجهك وافاك نفس الشي ما في فرق
1: وبعد شو بو وجهي انا انت بتعرفي اما بدا غير فيروز يا عمر مشغره
3: امتى
1: لما شفت وجهي انا
3: ايه انت بتعرف فيروز امتى غنت يا بدر وادي التايم
1: امتى
3: ايه لما شفت عفية انا
2: ولي هني بيقولوا لها يا بدر وادي التايم هذا بيقولوا لها هيلا يا واسع هيلا هيلا هي مرباك يا بيلي هني انا
1: هلا جيتي لتسميني؟
3: الله لا يسمك، أنا بس جاي شو بدك تاكل هوني ولا بالبيت؟
1: لا جيبيلي لهون
3: إيه طيب، بحسين بتحب تاكل لك لقمة مع بولياس عاملة كوسة
0: إيه عال كوسية وحدة بكفة
3: كوسية وحدة؟ إيه؟ يا بحسين أكل رجال عقد فعالة
2: يا ولا كان أجيبي له شيء ولا حبة رز تجيبي له داعي داعي لك لك لك هالحاكي
3: ليش شو طبختي أنت اليوم؟
2: واللي بعد ما طبخت شلي بدي فوت حضر لي شويه حواضر بدي اعمل فتوشيني الفريدو الليله
0: شو هي ها
2: انت طلع قدامك ما دخلك هذه ماركه بيجامات
3: ايه توفقتي بشي بهالمول
2: والله شفت فستان عجبني كتير ايه
3: واشتريتيه
2: لا لبكره
3: لبكره ليش امتى العرس
2: العرس بكره
3: وامتى بدك تشتري الفستان بكره والعرس بكره
2: ايه واللي نحن بنشتري بكره لنرده بعد بكره
3: ويا بي ماسترك ولي مين معلمك هالتعليمي؟
2: يتعلم العصا بجنيبك ان شاء الله. ام الياس منا قابرين الشقزن كله سوا. انت بتلبس القطعه 6-7 اشهر وبعد ترجع بترديها.
3: ولي اتجارسنيش هلا بيفلت لسانه علينا
2: وخايفيني منه لسانه. لك ما كان عنده لسان كامل، شو كنت بتعمل؟ ولي لك هالاني اللي قنيتها لك.
3: ولي يم حسين الرجال بالبيت فحمي رحمي ولو كان فحمي.
0: قليلة قليلة بركي بتعرف قيمتي شوية.
2: ولي عارفي قيمتك سلا، بالنهار غاشة وبالليل فوفاشة.
0: مع الشيء عجبك يعني؟ هلا بدي اعرف بكره شو رح تعمل اذا انا متت.
2: ولي شو رح اعمل؟ رح ابكي لي شوي وقيمتك. يعني المات حقه وما باليد حيلة. الله بيمونه وما بيمانع له، الزرع زرعه والحصيد له، تسلم روس كل حين الطلاق. يا بوز الكرم ويا على بوز العرم يا ابو حسان. يا ابو وجهي السخي ويا ابو ازميل المرتخي يا ابو حسان.
3: يا منغنيش يا مدغتش ام حسين.
2: منان يا حصر منان يا حارق قلب ام حسان، يا راديو من دون انطان يا ابو حسان.
3: لي حرام عليك، حش تعمل بحالك هيك؟
2: مش قادره يا ام الياس، مش قادره. محضري شي على بعيدي حبيبي.
3: لي حرام، خلص خلص روقي حالك. خلص
2: الله يصبرني. الله
0: صبر يا ام حسين، تصبري. الله يعطيك طول الصبر
2: والايل ان شاء الله.
1: صحيح صحيح الحرمية بنص عقل.
2: ولا تكوني بنص عقل مش احلى تكون بنص لسان؟
0: ليك يا ابو ليس بكان صرني شاي راح وقتك ام حسين.
1: دخ دخ دخ دخ دخ دخ دخ مش ناقص. انا بحر حر حر حرمية وحدة شخل. بدك اياني عندي يكون حرميتين؟
2: حرحاري حرحل بدنك انت وياه. تضربوا ملا جاوز ولا قوم شوفوا لكم شي شغلة عملوا لكم عملة.
0: انا ما فيني انزح قاعد عبال.
3: إيه؟ إيه؟ الله يديمك يا ابو حسين ذكرتني. ايه دخلي لقيلك عندك شي كم بيضة بدي ايه اعمل قالب جاتو. ما عندي بيضة.
2: لا لا ام يا بحسان لا تكسرهم بعد فيها اثنان صح. لا لا لا لا خد تضل سخنين كمان.
3: ام حسين ام سو سربرايز. This is the first time I see ديك رابخ عبيض.
2: لا don't be surprised أبرينا. هون بأمريكا يا ما في ديوك رابخ عبيض. يلا رجعي لندرس شوى بس تخلصه.
3: أربي معي شو عاملي؟
2: ولي بدي روح حضر لي فوت لحضر لي لقمة أكل هلا. عجاء بيني ساعات بدي فوت إيدي ونشوي. يلا
0: يلا كل مين اللي بياكل ناقصه؟
2: يلا وإنت والله عدمتي هلا لفوت إقلي لك 3 كيلو مقالة. يلا
3: عيدي من الأول عيدي.
2: That's as my skull, I say.
3: إيه عيد عيد.
2: ذكرين.
4: شو عم تعمل؟
2: عم بفرم بقدونس.
4: والله ماشي بك عم تقشي بطاطا.
2: بدل شايف ليش عم تسأل لكين ها؟ وين كنت؟
0: كنت عم بتمشي.
2: كنت راني تمشيك هالأيام.
0: حان اتصل فيا.
2: البيت الأبيض. هيلاري كانت عم تسأل عنك.
0: قالت لك شو بدها؟
2: تقاتلتي وبلو كحشته من البيت. عم تدور على زلمة.
0: ايه شو قلتي لها؟
2: قلت لها يا مشحة انا متصلة بالرقم الغلط، زلم ما عندنا هون.
0: ليش انا شو ناقصنا؟
2: انت مش ناقصك الا شغلة صغيرة.
0: شو هي؟
2: هذه اللي عم تدور عليها هيلاري.
3: ايه بولياس نقصته كمان.
2: ايه ماني عارفه بولياس نقصته.
3: ولي شو عرفك؟
0: صغيرة كتير هالشغلة.
2: يعني هي صغيرة بس مفعولة كبير.
0: فيني اعرف شو هي؟
2: شخصية. ناقصك اثبات شخصية ابو حسن. ولي مستحلية شي مرة تثبت وجودك بهالبيت وحس انه عندي زلمة. بس مستحلية شي نهار تاخذ لك شي قرار بس تشخط في شي صار. يا عم شو صار للرجال بهالايام؟
0: ليش وين بعد في رجال؟ في رجال بهالبلد بيستجي يفتح تمه بوجمره؟ بلد حكم النسوين.
2: ايه حكى بدري
0: من وقت ما النسوين نالت حقوقها ضاعت حقوق الرجال. بدي اقوم اعمل منظمه وطالب فيها بكل حقوق الرجال.
2: والله مين بدي اعمل هالمنظمه؟
0: انا وبوليس واسماعيل وسعيد وكل المظلومين.
2: يا فاين لويت لي قلبك. معلانا شو راح تسموها هالمنظمه؟
0: بنسميها منظمة التحرير الرجالية.
2: قولي لا يا مشحر يا مشحر، ولي بكرة بمضوكم بالقوة على معاهدة صلح مع النسوين تتنازلوا فيها عن حقوقكم وبيفرطوكم المنظمة.
0: أقولي طب شو لك ليش لازم نسميها؟
2: بكرة منلاقيلكم شي اسم.
3: أنا عندي اسم جاهز. شو قالكم بنسميها؟ جمعية تنابل ديربن.
2: يا مصبوغة لقيتيها جمعية تنابل ديربن وبتلبقلن. لك وبعدين بصير اسمكم بالانجليزي منظمة ال دي تي سي ديربن تنابل كلب. الو هو وات نمبر كول يو هو هاني بحسان هاني اهي هاني بحسان هاني بحسان هو ار يو لا هو تيتشر وات تيتشر هس بكرا بس ولي هوت ساك ولي هوت ساك لا شو الهورس باك رايدنج
3: ركب احسني
2: عم تركب احسني من ورا ظهري يا ابو حسان. انت حماره بالضيعه ما كنتش تعرف تركب.
0: هيت التليفون من ايدك هيت.
2: ثوت لا تقعد تكون عم تغيم هون وتشتي برا يا ابو حسان.
0: هلو ذس از هاني.
2: ايه والسبعتين عام. هيدي جديده على الشغله ما بزمين وقاعد كان يركب شاي. كفي يا عمي كفي وين كنا؟
3: عيدي من الأول.
2: ليش أنا عارف وين كنا؟ ذكرني بأول كلمة.
3: This.
2: والثانية.
3: Is.
2: والثالثة.
3: My.
2: This is my. والرابعة.
3: إيه شو بدك إياني سمع الاستظهار كله؟
2: واللي لا ذكرني بأول جملة بس.
3: طيب. This is my school I say.
2: والتانية
3: ايه يا هلا هلا
2: ولي خلص تذكرت. This is my school I say. It is not very far. I come here every day. I come here in a car. In school we ride and race. We run and jump and play. We learn the things we need. This is my school I say.
3: ولي عفيك يا ولي حافظك كان جيت معي عم تدرسي من ورا ظهري.
2: هاتي لسمع لك انت إيه. ليش حامل كتابي هيك تفتحي إيه.
3: كتابي ما بتغشيش
2: يلا قولي انت
3: ايه الصفحه الثانيه
2: ايه يلا قولي واحد يلا
3: ايه ماي ليتل بوسي كات از ا فيري نايس كات شي كيلز اول مايس شي كيلز اول رات اي لاف ماي كات ماي ليتل بوسي كات
2: يا شاطر حافظته كرجيتي المي قول سمي انت لشوف شو حافظ سمي
0: يلا I love my cat I love my little pussy cat
2: هيها
0: ايه هالقد حافظ
2: حافظ سبحان اللي خلفه زكي شو بدها اتنين يحكوا فيها ولكن ان شاء الله تضلك تطش بالصف ان شاء الله بكره التيشر توقفك بالزاويه
0: ايه خلي الدرس والشطارة لإلي
2: ايه ولاش لا هيها تتشرتنا كل يوم تعطيني لوح شوكولاتة لأني شاطرة
0: ايه تعطيكي مني أنا عم بكلها دم تعب قلبي وادرس هالإنجليزي بدي أعرف انتو شو عم تستفيدوا من هالإنجليزي شو
2: واللي عم نتعلم عم نتسق لنصير نعرف ناخذ ونعطي مثل الأمريكان بسويش يعني
0: وش ليش بدنا بالأمريكان ما هي قاعدين هون بالجيلي وكلنا بنحكي عربي مش عايزين الامريكيين
2: والله وبكره بلكي بكره نقلم الجيلي شو بنعمل نقلم من هون ناخذ الجيلي معنا
3: لوين بدنا ننقل؟
2: بتعرف بلكي بكره عملنا مثل الامريكان ونزلنا شتاينا بفلوريدا مثلا، بلكي نقلنا على كاليفورنيا. كاليفورنيا تقصى حيله. انا بيعجبني
3: انا على كاليفورنيا ما برحش، كلها الزيت.
2: ايه واذا شو فيها؟
3: كيف شو فيها؟ شو نسيت السنة الماضية لما نروح نزور بيت خي وصارت لك هالهزة بالليل؟
2: واللي هذي صارت من تقل دمر خيك.
3: من تقل دمه ولا لا؟ المهم نرعبنا.
2: انت انرعبت، انا لا انرعبت ولا عبالي.
3: كل العالم ليلتك كانوا مرعبين الا انت كنت مبسوطة.
2: ولاش بديش انبسط؟ ها ليش من بديش انبسط؟ أول مرة من 20 سنة بهز فينا التخت هزة، وبدك شيء انبسط؟ ولي رد رد، بلكي الحصان تبعك هذا رد.
5: الو استاذ هاني.
2: ايه وال 70 عام
3: ليكون بو حسين عم يلعب بدايله.
2: ولي ما لقيت بو الا بو حسين بعد هالكبره جبي حمراء.
3: ولي الزلمه ما بيتامل له، ومثل ما بيقول المثل امني للمي بالغربال ولا تامني بزمانك للرجال.
2: ولك هلا لك لك لك هالحكي. ولي هو بايام اللولو ما هلا لولو. مين على التلفون؟
3: ما فهمتش عليها. على وحده هيك قال من السوشيال سيرفيس هيك شيء، هيومان سوسايتي هيك شيء، ما فهمتش.
2: شو بيها؟
3: ما فهمت. قال عم تحكيني بالانجليزي
2: بس. طيب شو قالت لك؟ ما فهمتش عليها.
3: قالت يمكن قالت لي جايين نهار التنين يقابلونا.
2: ايه لشو بدها تقابلني؟
3: اذا حيكونوا هاودي من السوشيال سيرفيس قال عم بيلاقوا شغل للعالم اللي على الويلفير.
2: لا
3: ايه معقوله معقوله هيدي وحده منهم. ايه
2: انت شو عرفت؟ بدها تتصلوا فيكم؟
3: لا سمعت عنها بالاخبار.
2: يا دي اللي شغل شغله بدي اقول له ليش بيطلع بايدنا شغل؟ لازم نقول لهم شيء. نحن بيطلعش بايدنا شيء. لك لك لازم.
3: وليش وليش ما بيطلعش بايدنا؟
2: وانا ما قلت لهم شيء. ما قلت ليش انه نحن ختياري بنعرف شو نروح ونجي وبيطلعش بايدنا شغل شيء.
3: وليش ما بيطلعش بايدكم شغل؟ ها ما هيكم كل النهار قاعدين على التلفزيون اما على التليفون عم تلكتوا حكي على العالم. قوموا شوفوا لكم شو شغله.
2: والله وانت لشو بينقصك؟ ها
3: انا ما فيناش بشتغل عندك فول تايم جاب.
2: يلا واني بلكي لاقولك شو شغله بالله.
3: بقول لهم عم بشتغل عندك ميد نايت شيفت.
2: لك لك هالحاكي لك. ولي وعك تكذب هالكذب. اوعى بلكي طلبوا منك اثبات.
3: اثبات بنثبت لهم هلا قبل على بكره.
2: ياي الله يخلي الوالفير. كنا مفكرين فود ستامب على الحلتي رقيله منافعتين. يا ولي وين رحت؟
3: بدي روح دور ابو الياس.
2: لشو؟
3: بدي روح دور عليه بلكي طلبوا منه اثبات هو الثاني.
2: ايه روحي الله يوفقك انت روحي.

0: فت لقل لك فت.
1: هاي هاي هاي أشوش الشينة.
0: ولي كم مرة صرت إيشش بهالدق يا بولياس؟ ولي عم تقيس بالبنت؟
1: شو فيها؟ البنت بهالأيام بتقيس مثل الشاب؟
0: هي بتقيس برا مش بالورا. خو بطلت معش بدي ألعب خلص. هي تنفس من إيدك.
1: تلعبي معي شداء طاولة؟
0: ما إلي شداء الطاولة.
1: شو بدك نلعب لك؟
0: شو أولاك نلعب لنا شي لعبة غير شكل؟
1: مثل شو؟
0: شو أولاك نلعب عريس وعروس؟
1: نلعب. روحي عايت النزهة مرات فواز.
0: شو بدك منزهة مرات فواز؟
1: تلعب معنا.
0: شو بدك تلعب معنا؟
1: هي العرعر عروس وأنا العرعر عريس.
0: بالله شو وأنا شو؟
1: أنت أم العرعر عروس؟
0: عرعر بدنك يعرعر بدنك أنت ونزهة وفواز. فت هالورق يلا بنلعب ورق أحلينا. عمره ما يكون عريس وعروس. قلت لك
2: على مين؟ على دلعونا على دلعونا وعلى أدهوني على دلعونا أدهوني على مهلك على مهلك على دلعونا.
0: ولا شو؟ جايين مكير خلص العرس؟
2: لا العرس ما خلص بحسان اللي خلص.
0: شو بقى بحسان؟
2: ولي مزهزه
0: ليش كان في مشروب على الطاولة؟
2: لا أعوذ بالله عينت الشرب ما في.
0: لكن من شو مزهزة؟
2: أني عارفة كنا عم نتعشى ومحلين والله صار أبو حسان ينزل تحت الطاولة ويطلع. قلت له يا أبو حسان ولي شو بك؟ قال لي فرطت معي المسبحة وعن لملم حبيتك. قلت له خليك أني بنزل بلم لك يوم. قال لي لا هلا بتزعلك الفسطاط. قلت له اقعد. نزل هو وبسعاد واسماعيل ومن بعد كمان على الطاولة
3: وعبد
2: عبد ام عسيف. نزل صاق سلام طلعوا اربعتهم دايخين مزهزهين.
0: من شو؟
2: من ريحة الجرين مغسين كنت شلحة سكربينيتها تحت الطاولة.
0: ايه هلا معقول يدوخوا من ريحة الجرين مغسين؟
2: ولي لا الشراء مغسين عليها ريحة جرين اتولية. ولي اربع طاولات حوالينا كنت مدوختهم. الشاب اللي قاعد حدنا كان حاضرين مضيع سنسيل الذهب وعم يدور عليه تحت الطاولة هو ورفقيته كمان. نزل طلعوا ضيفه مع الضيفين.
3: ام حسان.
2: نعم.
3: تعي لقلك تعي.
2: انت تعي.
3: انا في النيش. تعي انت لجنب. بدي قلك شاك.
2: جيه. لايك. جاي. شبه. شبه. سلمت انا. شبه.
3: اخ يا محسن.
2: ولا شبك حاسس بشي ضيقه نفس؟ شبك
3: اخ ام محسن.
2: ولك شبك
3: الريحه الطيبه ريحتك ورد وياسمين. اخ شو هاللفحه الانوثيه هيدي. شو حاطه
2: بنجي. رعبتي كانت عم تجعني.
3: الله يخلي البنجاي واللي عمله.
2: الله يوفقك يا مغسين انت وريحة جرايك يا اخي.
0: وما علينا كيف كان هالعريس؟
2: هالعريس والله هالعريس فش. الله يوفقه ويهنيه ويرزقه صبيين وبنيت ورد الليلة عبايته ولقيه مش مسروق بجيه النبي.
0: وكيف كان هالعريس؟
2: والله فتنا على العرس مثل غير فتنا 30-40 واحد رحبوا فينا بس هنينا وحطينا الظرف ما حد حدا طلع فينا.
0: اما كل هالاعراس هالايام صايره تجاره.
2: ما ليش عين الواحد يروح وما ياخذ ما ياخذش معه شيء. ولي ابو حسان صرنا هادين هالعالم بليوي هيك لنعمل لنا شيء حفله ضد مصرياتنا.
3: يلا اعمل لي عرس بكره وجوزيني.
2: والله شو؟ والله الطق ان شاء الله بالطق مش رح جوزك مش رح طلقك.
3: لكن بتحبينا.
2: ايوه ما بصرت.
3: قربي جنبي قربي.
2: انت تعب. انت تعب.
3: انا ما فياش ام حسان.
2: لك اني بجيش بالهين بتبدلك شدات العزيمه جايه.
0: وما علينا كيف كانت هالعروس؟
2: والله هند بنت معلمه وفهمينه بتسوى رقبه بيو لخلايا.
0: دخليك؟ ما هو ما كانش لاحق وحده غيره؟
2: ولك هو بالأساس خلال كان بده أميرة ولحقها. وأميرة كان بده سمير ولحقته. وسمير طلع بده خلال ولحقه.
0: وشو عمل؟
2: شو بده يعمل؟ كعر أميرة وسمير ولحق هند.
0: يا ويلي عن شباب هالأيام تأمركوا يا سندي.
2: يا لك شو فيهم هالأرس كيف كانوا؟ بتعرفيش الشاب من البنت بينيته.
0: كان في عالم كتير بهالعرس.
2: والله كان في عالم ربنا بس شو عش أبعش أكل مين قاعد يجيها ما حدا شايف التاني. راسنا فقدت قيمتها. يا دلي وانا عراس لبنان وفرح لبنان. يا حزني كان لما يكله شي عرس بالضيعة تحسي تحسي الضيعة كلها مزهزها والعرس بكل بيت. كانت نسوان الضيعة تحضر جمعتين قبل العرس ومين كان همه لبس وتياب وشعر. كنا نستقبل العرسين ونحن عجران الكبة نقوم ننفض تيابنا ونصير نغني لهم امي العريس فرحانه يا ربي تتمم فرحتي يا ربي تهدي بلا لا تقعد هي وكنتي. يا عم كان في محبه كان في انيعه وبساطه هذيك الايام بس الله هذيك الايام وانا عراسنا هلا صارت امريكانيه كلها تجاريه كلهم لحقين الدلاس ولحتى الدلقونه صارت امريكانيه

0: يلا بس عينيك تصبح على خير. قوم قوم لشرب. قوم
1: ولي وين رايحه؟ ايدي قربي قربي لجيب لك كرسي. خدي نفس معنا، اشربي لك نفس.
0: طيب يلا ها
1: ايدي ايدي محلي انا ها.
0: اخ هيت من ايدك انت برايش هيت.
1: اخ يا امي
0: سلم ديتك على هالنفس انت عامله. ولي قوم فتنا جوا انت سبعني اذا تعبين.
2: ما انا ناطرك، فكرت بدنا نفوت سوا الليلة على التخت.
0: يا معلم لك عمره ما تكون ارجيتك. يلا وبلا نبريش كمل ياس. يلا لينا يلا.
3: Hold a second. Okay. I'm sorry, I didn't introduce myself. I'm Virginia from the Humane Society.
1: And I'm Emilies.
3: Well, nice meeting you.
1: Nice beating you too. They be here. Okay. Oh, yeah. More ice?
3: No, that's okay.
1: Good, good.
0: ولك روح يمين روح تجيبني راح. ولي راح عشمين عشمين عشمين بومر بومر ولي تاع. ارجع ارجع ارجع ارجع. ايه عال فينجي فينجي فينجي تاع تاع. ولك تعال هوني تاع تاع تاع قعدي هوني تاع
1: تاع. ولي
0: تاع قعد هوني تاع.
3: Is he blind?
0: What?
3: Can't he see?
0: No, long time no see.
3: Well, I'm Virginia Smith from the Humane Society.
0: ولا هتسكت. الليلة نحن هون ما نفهمش انجليزي منيح. طمش وطماش.
1: They no speak English good. They like طمش and طمش.
3: What?
1: طمش and طمش.
3: What's that?
1: ايه هلا كيف بدي افسر لك اياها بالانجليزي هاي؟ dumb and dumber.
3: Oh! Dumb and Dumber. What a funny movie.
1: هل بس شافتكن عرفتكن.
0: ولي رد عيونك على وجهك حشتبحلق بالمرة هلا تفضحنا.
3: Anyway, let me explain a little bit.
0: Hold a second. Worried, worried.
3: What?
0: Worried, worried. ولي قليلة كلمة كلمة.
1: Word, word.
3: Oh, you want me to speak slowly?
1: Yes, please.
3: Okay, well,
0: I'll do... متلسيبي ما اشترك بالإنجليزي فهمتك عطايا.
3: I'll do my best. Our organization...
0: Stop! Organization.
2: Organization, يعني...
0: Well, it's good, it is good. Organization. Organization. منظمة تنظيم نظام إيه فهمنا. يلا, go.
3: The main purpose of our...
0: Stop! Purpose. No purpose in dictionary. Change word, please.
3: Oh, you couldn't find the word purpose in your dictionary?
0: No, change word, please.
3: Okay, the main goal of our...
0: Stop! Goal!
1: ولي خليها! ولي خلي المرة تخلي جملتها وأنا برجع بفسر لي.
0: طيب يلا يلا, go.
3: Our organization's main purpose is to help and take care of the abandoned lovely pets.
1: الهودي جمعية بيساعدوا بدهم مساعدة.
0: إيه لك نحن كنا خايفين منها تيري زي تساعدني. إيه نحن بدنا نساعد.
1: Yes, yes, they help.
0: Yeah, need help, need help. Help.
3: Great, good to hear that. Well, I'm here to see if you can offer any donations.
1: اللي عم بتقوله
0: ولي فهمنا ما عندي شو فكرتني غشيمة بلو. Yes, donation معلومة من خدها. Yes.
3: Great. Great. Well, let me fill out this donation form. Who's the head of the household?
0: شو تقول له؟
1: عم تسأل مين رب البيت؟
0: اللي له هو يا حسرة.
1: Him.
3: Okay.
0: واللي واقف عندك شو هم؟ ما عندكش عم تترجمي مظبوط.
1: ليش انت شو قلتي لي؟
0: أنا قلت لك هو يا حصرة.
1: وأني شو قلت له؟
0: قلت له هم بدون يا حصرة.
1: ولمنين بدي جيب لك يا حصرة هلا؟
0: أنا عارف إن تجيبي لك من لم ترجمي من لضاب عليك.
1: هم.
3: Okay. What's your name, sir?
2: My name is.
1: كودي أنت أنا بريد.
2: منا عم تسألني لعيلي.
1: وإلا عم تسألك ما أنت أنا مش عم تسمع.
0: His name is Hene Tangad Holiday.
2: ها؟ من وين جبت لي الاسم هذا؟
0: واني مش اسمك بالتصفة هيني شكرا الله عيد؟
2: بل
0: قال هيني هيني وشكرا الله تنقاد وعيد بتصير هوليدي.
2: والله صار عم ترجمي اسمي كمان.
0: ايه وليش لا يعني؟
2: بدي اعرف شو راح ترجمين اسمك انت يا ست.
0: انا شو بدي معلم ترجمي اسمي جميلة بصير بيوتيفل.
2: وعائلتك من بيت حميمي.
0: ايه بصير اسمي بيوتيفل حميمي.
3: What's your address here?
0: 3056 Middle Sucks, Dearborn.
3: And your phone number?
0: 313 Benny Hlalan 846 Shahta 998.
3: How old is he?
0: John Bitter?
1: I'm 19 عمره.
0: اللي لقصم منه صار عمره 60.
2: والاسم التاني
0: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60 هلي.
2: هيدا بضل شغل لك بالي.
0: اني عم بحكي عن عقليتك.
1: He's 60.
3: Wow, he doesn't look that age. How old is she?
1: عم تسأل قديش عمرك؟
0: اني الي ل 40. 50. إن شاء الله بتيح من هلا لبكرة مش رح زيدهم سنة.
1: She's between 40 and 50.
3: That's it? I thought she's older. She looks much older. You know when they walked in here? I thought she was his mother.
0: ولا شو عم بضحكك ها؟
1: قال بس شفتكم فايتين افتكرتك امه.
0: امه؟ امك ملعون اللي شاف لي خلقتك ان شاء الله امه تضربي شو عندك خوفه. امه ولمنه بيطلع على دبي جوزوني اياه غصب هيدا.
2: ما قتلتي حالك لاخذتينا.
0: ولي قتلت حالي لما اخذتك، انا كنت عارفه شيء من شيء. كنت طفله بنت 20 25 سنه قالي لي خذيه مع مصاري. يا ميخ قدرت عمين امه قال امك ملعون اللي يعمين خليتك ان شاء الله. امه قال ولا الي لا هذا اجى هو بكريستوف كولومبس بنفس البيخرة لهون.
2: طولي بينك علي هدي اعصابك شويه.
0: انت ست حلقك هلا
2: مثل ما بدك مامي.
0: مامي مستصغر حالك كمان ها.
2: هدي اعصابك هلا بطل تعطينا ولا قرش.
3: What's going on?
1: They are in love.
3: Well, can we keep going?
0: Go, go, تضربي بهالشكل, go.
3: Okay, name, address, phone. Okay, sex.
0: Sex. Sex. ولي شو بدي خبرك؟ أخ شو بدي خبرك؟ When we get married, once every day. One year after, once every week. One year after, once every holiday. سلنا على عيال بس. سرنا على عيال بس.
2: ليش انت خليتي عيد؟ لما صرتي على عيد الشجرة بدك تحتفلي.
0: ايه ولاش لا. لاش لا.
3: Ma'am, just say male or female. I'm only asking about his sex.
0: About his sex. حطي male, male. يلا اللي بيدري. Who knows knows, who don't know بيقول كابلنتل. اللي بيدري بيدري اللي ما بيدري بيقول كف عدس. حطي ميل حطه يلا.
3: Do you have any pets?
0: What?
3: Do you have any pets?
0: شو عم بتقول؟
1: ولي شو بك انت ساعة بتفهمي ساعة ما بتفهمي؟ عم تسأل إذا عندكم بت.
0: شو البت؟
1: شو معرفني شو فيها بالقاموس عندك؟
0: ليش أنا عم بعرف ليه إيش بهالقماص؟
2: هيدي أنا بلاقيها هيدي.
0: هون أنت.
2: أي صفحة؟
3: Oh my God, he can see!
0: ميراكل هللويا ميراكل يبعث لك حمى جراس ان شاء الله. ملك الهللويا. يعني انت بدك تقول هي كان سيله البيت. الله يوفق ان شاء الله. طلع عنك تطلع ملك.
3: Well, do you have any pets?
0: Any pets? What pets?
3: Do you have any pets? Any animals?
0: Animal? Well, I have him.
3: Excuse me?
0: يا شو بدي اقول لك؟ He eats like a pig. وهي sleep like a bear وهي fart like elephant.
3: What method of payment would you like to use? What method of payment would you like to use? Cash, check or credit card?
0: لا كاش كاش هيك كلك القلب من الفود ستامب هيك كاش.
3: Okay, well how much?
0: How much انت كريمه ونحن مستيحل. How much?
3: I mean, is $50 okay for you?
0: $50, that's it. هاتي اكثر اذا فيك. More.
3: $100, $200?
0: ولي more يعني شو انت عم تدفع من جيبك بيك. More.
2: خديهم لنظبط فيهم خديهم.
0: ولي اسكت ما هي كلمه عم نعلي كلمه عم تعلي معنا.
3: $500 maybe?
0: Go more فيكي more.
3: How about $1,000, $2,000?
0: إيه عادت أقول لك ليك $1,000. Yes, $2,000. معلومة إني خدون. Yes, $2,000.
3: Wow, you're so generous.
0: Yeah, معلوم.
3: Would you please sign here?
0: Yeah, معلوم. هات أنا بسين وكاتب. إن شاء الله تعطينا يون على الحارك $2,000 هلأ فرج.
1: وأني شو رح يطلع لي منهم؟
0: أنت رح يطلع لي أكبر حلوين يا أحلى مترجمي أنت.
2: وأني شو رح يطلع لي؟
0: انت راح اخذك عند الحكامه ركب لك قطعه جديده لعندك صارت عتيقه.
2: ما بديش انا. ما مبسوط يلي باللي عندي.
0: انت مبسوط فيه؟ انا مش مبسوط. مستحليها؟ بتضلك شايلها وحاططها قبالي على المغسله بالحمام.
2: شو هي ها؟
0: وجبه سنينك.
2: انا فكرت شي تيني
0: يا دلي. لو هديك بيطقالها قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنه وغيرنا. يا دلي. يلا تعطيني اياهم هلا.
3: Are you ready to pay now?
0: Pay what?
3: Your pledge.
0: What? لحيني يم احنا يم الياس.
1: What is a pledge?
3: Pledge is the donation she promised to give.
1: ها. الهودي اللي انت وعدتيها فيهم.
0: انا بشو وعدت اني؟ مي promised you what?
3: The $2,000.
0: The $2,000 you want to pay me?
3: No, the $2,000 you want to pay me.
0: Me pay you $2,000?
3: Yes.
0: وللحقين يا ملياس مش عم بيفهم.
1: We are not understanding you.
3: Well, I'm not understanding you either. She said she wanted to donate $2,000 for our organization.
1: ايه فهمت. قال انت وعدتيها تدفعوا $2,000 للجمعية تبعهم.
0: يا مشحر أنا وعدت أدفع لجمعيات. جمعية شو هيدا؟
1: What is your organization?
0: إيه what is your organization ها؟
3: The Humane Society. We help the abandoned cats and dogs.
1: الهودي جمعية بيساعدوا القطط والكلاب.
0: يا مشحر أنا بعد بالآخرة بدي ساعد القطط والكلاب.
2: يلا أنت ساعد الكلاب وأنا بساعد القطط.
0: وأنا شد حالك أنت مقصر وفي السحامي كمان. لكن Listen, yo. Money, no money. Our pocket has a hole.
3: What?
0: Wani جايبتنا مقدوحة. Our pocket has a hole.
3: But
0: money, no money.
3: What about the agreement?
0: ولي هاتي هالأرجيمنت تبعي.
3: Here.
0: فرجيني. هي. وهالأمضة كمان رح تعملي لأملي.
3: Oh my God, you can walk.
0: يه ميراكل تاني. ميركل هللويا. حلت البركة لما جيتي تجيكي حمي ان شاء الله. سيبك نيبك ينصر غريمك يبليك ربي بالفقر والعمى يا رب. حلت البركة. هو صار يقشع وأنا صرت امشي.
3: Oh my lord she's insane.
0: شو عم بتقول؟ احكي بوجهي انت هونا.
1: قال عم تقول عني خاوتة.
0: أنا خاوتة ولا؟ ولا من ابري من هون؟ أمين ابري درفيسي.
3: Oh my god she's crazy. I have to leave.
0: الله معي.
2: على حسد ما عمالك عم نحصل على فرجينيا عمالك عليا.
0: تخبرني فرجينيا تبع مش سمعت عم تقول عني خوده.
3: اوكي جايز
0: هي اكتشفتنا وحده انا ما خلص.

0: الو ايه واللي بعده مثل ما هو ايه هلا شفت له اياه ايه من فوق واللي بعده 106 108 مش عارف ايه واللي له مش من ال 200 صرت مغيرت له 300 زين ايه لشوي قابل يروح معي عند الحكام قال هو بوشك ايه يلا تعي تعي الله معي معي السليم شو يا بحسان كيف حاسس
1: يعني ماشي يعني
0: أني خايف أني خايفة تروح وترملني يا بحسان خايفة اترمل أنا
1: سلامة قلبك أني ولا أنت
0: خد سكر تمك خلي مسكر خد لروح عامل لك كبات لمناطة منين اجتنا الصفونة هذه منين اجتني اخ يا دلي انا يا دلي خد قوم اشرب قوم لشوف قوم هيت لشوف هده يا مشحرة 110 صارت الحرارة ولي لو جرب له ايه مثل ما قالت لي ام اليت من تحت احلى اشرب يا ابو حسين اشرب اشرب اشرب على مهلك على مهلك على مهلك هلا بتكتروا على مهلك فوتة فوتة ولي فوق
1: الو
0: ولي هيدا البيب البيب يا مصباح فعم ولي شو البيت مسكر هدي هدي احلى ما يكسر هدي إيه ولي فوت جاي وينك يعني بعده مثل ما تركتك حطت ايدك
2: جربتي له اياه من تحت
0: إيه هي هلا هو من تحت هيك لشوف ولي غض النظر انت يقطعك لحياه ولا تعتق يا دلي نزلت لك 90 حرارتي هون
2: ايه شفتي ايه قلت لك من تحت اصبع
0: ولي هدي على كبايه الله مناظر قلت لي اني حطيت له فيها ثلج خد كفيها يا ابو حسان كفيها
1: طب بديش طعمتها مش طيبه بديش
0: لا شو بيها طعمتها ما اني عملت لك اياها شو بيها بدخلك صفي لي شو بيها طعمتها
2: طيبه ما بيها شيء
0: ايه خذي كفيها
2: لا دخيلك سبعيني
0: الحمد لك والشكر يا الله الحمد لك والشكر يا الله الحمد لك والشكر يا الله هي اول مره بسمع ام الام الياس عم تقول سبعيني هيتي انا بكفي عمرك ما تكفيها ايه طيبي في اطيب منا ما خص صغر ديت ام حسان
2: شو كيف صرت حاسس يا ابو حسان
1: يعني ماشي الحال يعني
0: خذ سكر تمك اهي خذ
2: ولي ما هلا شفتي له حرارته
0: ولي بدي اتاكد ما مش شايفينها عم تطلع من فوق شكله من تحت شكل
2: ولي اسمعي مني
0: لا روح جيب لك لاكر لا روح جيب لك كبايه مي ترقي له عليها كبري حدا صايبه بالعين
2: كبري عقلك مين بده يصيبه بالعين
0: ماني قلت نفس الشيء بس ما بتعرفي العالم عيونه فير
1: اخ دخلكم
0: بلكي حاسدينه على هالمرض اللي عنده مثلا
1: دخلكم
2: ردي ردي لا روح جيب كبايه مي انا
0: ولي جاي جاي هد الو ايه هي هونا يلا تا تضرب شو انك مترغي
2: مين هالمحروس
0: ايه
2: وينه
0: هلا جاي
2: زيه زيه لا سمي لي كيلو رقيتك ما رقيتك فقدتك ما لقيتك بالشرب بالمرد بتعيش ولا للقد
1: خدي على عين
0: على عان قلت اني على عان خد يا ابو حسين خد اشرب هالميت اشرب نقطه هالميت اشرب خد يا مشحره 110 صارت هون
2: ولي اسمعي مني وقومي خدي عند الحكيم.
0: ولا شعبلاني روح معي عند الحكام.
3: ما بديش حكام، ما بنيش شاي.
0: تفضلت.
2: ده طيب، ما هو قربتكم، قومي اتصلي فيه.
0: ولي اتصلت من شوي، قال لي كتري له التلج.
2: ولي قلي له انه حرارته عم تطلع وتنزل، حيلته مش طبيعيه.
0: بدك تخبريني عن حيلته؟ قال له 60 سنه حيلته مش طبيعيه. على كل حال بدي اقول له اخ قالوا give me doctor. ولي give me doctor ايه؟ يعني ام حسان سبكت. give me doctor. الله معك يا حكا. ولي give me doctor. دكتور محسن ايه؟ الله معك يا حكيم. ام حسان عم تحكي. لا تواخذني يا حكيم، عم نزل شكل يومين. ايه يا حكيم؟ اعطته ثلج. ايه مثل بعد يا حكيم عم تطلع حرق، عم يطلع حامي من فوق وبارد من تحت. إيه حامي؟ لا حامي من فوق مش من تحت، ما بزمانه حمي يا حكيم. ايه خلي ايه بكون ممنون. ايه الله خلينا ياك يا حكيم، الله يوفق يرزقك بكم مريض تكون حالتهم عويصه. ايه يلا مع السليمه. ايه روح مع السليمه.
2: شو قال لي؟
0: قال كملي اعطيه ثلج، وبكره هو اذا بقيت حالته هيك بكره هو بمر عليه وبشوفه. ما عم بقول لك ما بديش حكام. بدكش حكام؟ كيف بدكش حكام؟ ها؟ كيف بدكش حكام؟
3: كلها شويه حراره عملت لي منها قضيه.
0: ولا تكون عم تلعب لك شي ملعوب يا بحسان حتى ما تروح على الحفل الليله.
2: حفله شو؟
0: حفله دجاج والصف بالبستيج.
3: ليش اليوم الحفله؟
0: قالك مش عارف انت؟
3: شو بعرفني انا؟ مش مهتم الا بالخنتايه.
2: وليش ما قلتوا لي رايحين على الحفله؟ ما كنت رحت معكم.
0: ولي نحن شو بعرفنا؟ حسان قطعنا بطاقتنا وقعتنا يوم، بيعرفني اني بحب الرجاج والصف.
3: انا ما بحبوش.
0: انت خليك تسمع ام كلثوم.
3: هلا جورج والصف مثل ام كلثوم؟
0: لا اهم معلوم. اهم ام كلثوم؟ ام كلثوم كانت كوكب، جورج والصف سلطان. ام كلثوم كانت حفلتها بخمس جنيه، جورج والصف بمئة دولار. ام كلثوم كانت تغني عن ناشف، جورج والصف على ريحة دجاج وتوم. ام كلثوم كانت تغني والعالم تشم، جورج والصف صار بشم والعالم بتغنى. فمين قولك اهم؟
3: ام كلثوم.
0: شفت انك مريض وبدك حكام؟
3: لا مريض ولا شيء. قومي انت تركيني بحالي وروحي على الحفلة، تركيني بحالي.
0: لا بأمنش اترك كل الليلة لوحدك.
3: ايه خلي ام الياس مع الليلة.
0: ام الياس؟ ولا بأمنش اتركها 10 دقايق معك، بتصير بدها تشوف حرارتك كل دقيقة ومن تحت كمان.
3: طيب قومي خدي ام الياس معك وخلي ابو الياس مع الليلة.
2: ايه انا موافقة.
0: سبحان اللي خلفوك قديش كسلسي على الموافقة. هاتي حق البطاقة بتروحي.
2: قديش حق البطاقة؟
0: 100 دولار.
2: 100 دولار شو صاير بالدنيا؟
0: ولي ما مقدمين مع جورج والصف عشاء فيخر ورقاصة.
2: ايه
3: عشاء فيخر قال بتضحكوا على العالم، فخدين دجاج ولحسة حمص.
0: ايه يلا يضحك، نحن مش رايحين ناكل.
2: ومين قال لك مش رايحين ناكل؟ دافعين 100 دولار.
0: الله يشبعك اكل، انت كل مالك عم بتروحي بالعرض.
3: إيه انا بحبها هيك.
0: حبك برص ستي خرس على السمكر صحين انت التينة. هات لك شو زبط لك. ايه ادح لك. ايه
3: ايه ادح لي.
0: ايه لك محلي صار. ايه لك هالايد حليقات هون بحسن كيف مبين اشكر لك.
2: بوليس
0: لك ما كل عمرك بحسن ما بزمين وصاب الهدف.
2: بوليس تعال إيه. الله يخليك تعنا مع عمك بحسن شوي لنروح انا والطنط ام حسين على الحفله.
3: شو بدك اياني اقعد بيبي ست؟
0: ولي شو بدك تحفظه وترضعه انت؟ قعد سلي شوي.
3: أم حسان؟
0: نعم.
3: يا أم حسان.
0: ولي شو بيك؟
3: أم حسان.
0: ولي شو بيك؟ شو بيك؟ شو بيك؟ شو بيك؟
3: روحي.
0: شو بيك؟ حاسسها رح تطلع شيء؟
3: أم حسان.
0: ولي شو بيك؟
3: يا أم حسان.
0: ولكن أول لحظة قبل ما تروح، وين حاطط أوراق الإنشورنس؟ وين حاطتها؟
3: أم حسان.
0: ولك شو بيك؟
3: روحي على الحفلة يا روحي.
0: إيه ما بزمان سمعته هيك عم بيغنشني هالنغنوشة. يعني رايحة ورجعت لك الليلة رايحة. يلا. لك دقيلي على السلولار فون اذا احتجت لشيء.
3: ما معيش رقم السلولار فون تبعي.
2: ايه دقيلي على البيت بار معك رقمه.
3: ام حسان.
0: يا عيوني امي حسان.
3: دقيلي تليفون قبل ما تترك الحفله لحضر حاله.
0: ياي يا جاي ليلتنا الليلة الليلة يلا كل ليلة برغل برغل إلا الليلة سعيريا رجعت لك أنا رجعت لك يلا

0: sweet you are.
1: Well, it's how I think I'm going to do it. بحسان ميني هاي ابو حسان ميني هاي
2: هاي هاي هاي هاي
1: وعم تحكي لي بك بولياس كمان ولي ميني هاي ابو حسان
2: هاي هاي هاي هاي هاي هاي معلمي بتعلمني
1: المعلمة ولي عم تسألني ولا عم تجاوبني معلمة شو هيدا
2: هاي هاي هاي هاي المعلمة تعلمني اركب حصني
1: عم تركب ولي ولا حصان يا ابو حسان ها انا خايفة تكون هي الحصان يا ابو حسان ولا بدك تعرمني هاي ولا شو؟
2: طولي بالك يا عم حسين، هاي جبتها بدي اعملها سكرتيرة.
1: سكرتيرة شو؟
2: السكرتيرة الخاصة. أنا قررت أكتب مذكراتي قبل ما أموت وهي بدها تساعدني.
1: إيه بيلبق لك يا غربة شوف أنت، بيلبق. حرام تروح وما تترك مذكراتك للأجيال الصاعدة. ولك بدك تعرمني هاي ولا شو ولي؟
2: هاي بصراحة يا عم حسين، جبتها بتعلمني إنجليزي، معلمي خاصة إنجليزي.
1: جاي على هالكذب ولك زيد نفسي كذب يصدقها ولك كلمينك عم ترجع لورا بالانجليزي كلنا بالصف صرنا عم ندرس بكتاب الايزي ريدنج انت بعدك بكتاب بارني تيتش الاي بي سي سمعني درس الاستظهار لشوف قداشك تقدم بالانجليزي معك
2: مش عم تعلمني استظهارات ولا شيء هيدي عم تعلمني كيف احكي وتحدث مع العالم بكره لما اصير رئيس الجمعيه ما بكره هي بتعلمني كيف اخدم مع الجمهور
1: بلش شو ناوي تنزل على انتخابات ضد انجلر يعني
2: لا انا هون بدي ترشح بديربن
1: اه
2: وبلا ترشيح كمان بدي اعمل زعيم بلا ترشيح
1: زعيم شو تقبرني زعيم اللي بحر حريق بعدين ما اسا ديربن زعمه مجاليتي صارت كلها زعمه صار بدنا شعب
2: هلا الشعب موجود بس انه
1: ما هلا اللي خرج ليش هلا كنا عم نحل مسبت لصرنا بدنا نحل مسيبه الجاليه بدك تقرمني هيك ولا رح حل بدك بعصل بس بالعراسك
2: اوعى يا عم حسين ولا بتشك عليك هذا بيسموه تشايلد ابيوز
1: حلو شو حلو هذا اللي بعد ما قصنا ضربني وبقى سبقني واشتكى بعد ما قصنا يتشك عليك ولا بدك تقرمني هاي ولا شو ها بدك
0: بس انا صحبته يا خالتي
1: خالتي تخلخل مصارينك ان شاء الله صاحبتك يا عم تقولوها بالتين من المليون انت عربي بتحكي عربي ليه
0: ايه يا تانت
1: يتضربي شو مهذبة شو اسمك ولا
0: شريفة
1: ايه اسم عم سمى اسم عم سمى بنت مين انت وليه؟
0: انا مرت توفيق جنتاش
1: ومرت توفيق يا عين يا عين عن سوين اخر زمان يا عين يا ومرت توفيق وعم تحكيها بالتين من المليون كمان جوزك وين تقبريني هلا؟
0: ما بعرف اذا ما كان بالمحطه بيكون نايم عن صاحبته
1: يا عين فلتت رجال ودشرت النسوان ولي ما بتستقي على حالك عم تقليها بتكمل المليون كمان
0: انا ما بحب احكي الا الدغري
1: يا سبحان
0: قلت له لا توفيق يطلقني قال ما بده خايف ياخذ منه نص المحطه بعد اتفقنا انه نضلنا متجوزين هو يضل عند صاحبته وانا ادور لي على شي صاحب
1: يا عين على الشرف شو صار فيه يا عين قال لما بضيع الشرف ترخص الشراشف لا يا روحي يا سندي انت يا رجوتي يا حبيبتي من كل هالرجال الموجودة بديربن ما استحليتي لي إلا هالزلمة وشعفة زلمة كمان شايفينه مش مصدقين ها بديار شو مستحليت طوله شكره كرشه وجبة سنينه
2: بكفي يا أم حسين
1: ولي ست حلقك انت دبالك بعدين ها قولي لي بدي اعرف عشو اللي حيتو ها فيني افهم
0: تعي لقلك
1: يي يا مسحرة ولي ما في شيء يي ما في شيء ها ها ها ولي منتوف ما في شيء يا دلي انا بمضي لك اتعهد وبشهد كمان يا مشحره المصريات وقال

0: واني مغشوش تاي يا دل لك لك لك يا مشاحة. ولكن معنا إرشان اعطناهم لحسان فتح فيهم المحطة. راحت مرته اللي تبقى بديار البلي طلعته شلحته كل اللي معه صفينا على الحديدة. يلا الله خلي هالبلاد اللي أمنتنا إخرتنا. اشتغل 40 سنة موظف دولي بلبنان طلع طعوادي بسترناش حق متسكر.
1: والله هيك؟
0: ايه هيك. شو بدك يحلفلي كمان كمان؟
1: لا انا مش قصدي هيك يا طنط.
0: تضربي شو مهزة بطنط كمان.
1: دخلي ليه ما بيشتغلش شغلي هون؟
0: شغلة شو؟ ها؟ شغلة شو؟ قدم على وظيفة مدير بنك ما أخدوه. وشركة فورد مش بحاجة لرئيس مجلس إدارة، شغل قال. ولك زلمة كلمتان إنجليزي على بعضهم بيعرف شو يركب. طلع برات دير بنبضير، ها؟ شغل شو؟ كان يروح يقعد عند حسام بالمحطة ويسلي، ضرب عينه على العبد اللي بتشتغل هونيك. كحشوا العبد. قام صار يروح يقعد هونيك وينام على الكرسي، يفوتوا الزباين يخافوا من صوت شخيره. شغل قال، لك هالشغل قال.
1: ولو إلا ما يلاقوا لي شي شغلة يشتغلها. دخلك شو كان يشتغل بلبنان؟
0: كان محاسب بلدية، وظفوه بالواسطة بيو كان مختار.
1: ايه عالي لاقي له شي شغلة؟
0: محاسبة؟
1: بالمحاسبة.
0: لا شو بيعرف يحسب شي من شي؟ لك لك كان يروح يمضي على الدوام مثل موظفين الدولة ويرجع محاسبة، واللي بعد لحد هلا بيعرفش انه اثنين واثنين بيعملوا خمسة.
1: أربعة قصدي. بيعملوا أربعة.
0: صار يعملوا أربعة. يا دل كل شي تغير بهالبلاد، أنا عايمي لما كنت بالمدرسة كانوا يعملوا خمسة. يا دلي هالبلاد كل شي فيها غير شكي.
1: انا عم بقول الا ما يلاقوا لي شي شغله يشتغلها هون. انا بعرف ناس كثير بعمره بيشتغلوا وتحت الطاوله كمان.
0: والله شو بيشتغل تحت الطاوله تقبريني؟
1: لا انا قصدي كاش تحت الطاوله. انا مثلا ضليت 4 سنين اشتغل تحت الطاوله.
0: والله ورقوكي هلا صرتي تشتغلي فوق الطاوله ولا فوق التخت؟
2: بكفي يا محسن تخنتيها، جرحتي لها شعورها للمرأة.
0: والله لا أمجد لك شوية سبيرت وقطنت تضف لها شعورها. تقبرة بعزيك شخاخ وبدك نام بالنص كمان.
2: ما بيسمح لك، ما بيسمح لك تهنيها. يا شو اسمك؟ شو؟
0: لا ومش عارف اسمها كمان. مش عارف اسمها.
2: بعرف ولا ما بعرف ما خصك.
0: والله صفقت صرت تعرف تحكي يا أبو حسين هالأيام. تأمركت التالي يا سندي ها؟ لا طلعت عند دينان الإفي ولي بدارش شو عنده شيء ما عندي منه أني ها؟
2: عندك كتير.
0: واللي عنده منه شبر عنده منه متر.
2: هلا مين جاب سيرة لساني؟
0: أنا عم بحكي على الشرف يا عليل الشرف. عشت 40 سنة بدك تضيعها بليلي وكرمال شو؟ كرمال واحدة فتاني مش معروف قرعة جوزة منان ها؟ وما أنت ما أني عارفي أمورك، ما أنت غاشي وبتاخذ أمرك مش ماشي. لك يا أبو حسان صحيح صرنا أمريكان ومعنا الجنسية بس بتضلنا لبنانية يا أبو حسان. عندنا شرف عندنا أخوات. عنا شرف وعنا أخلاق. على كل حال أني رايحة وبنبقى نتحاسب يا أبو حسين.

0: القرار الأول لمن يهم الأمر نظرا للأوضاع المستجدة نظرا للفلتين الأخلاق اللي عم بصار بمجتمعنا وصارت النسوان عم تظهر مع رجالة ورجال عم تظهر مع غير نسوانا وبعد ما حصل حصل ما حصل امبارح وبعد اجتماع مجلس الأدارة أني وإم الياس تقرر ما يلي
1: أولا
0: إنشاء جمعية نسائية تكون رئيسة أم حسان ونائبة الرئيسة أم الياس لضبط الوضع وضع الفلتين الأخلاقي
1: ثانية
0: خلصوا مفهوم؟
2: مفهوم
0: معلوم؟
2: معلوم
0: تاهب استريح ولي عم تتأهب وقت الاستراحة يا بحسان هذا شو اللي حامله ولي؟
3: هاي علم الجمعية
0: يريد تبقى بدي قلبين دب بطاعتك يا مليس دب
4: هلا عندي رئيسة الجمعية وهي نائبة الرئيس وهو شو شغلته؟
0: هو عضو بالجمعية
3: عد عد عد عد عد وحاف أنا بديش كون هيك عضو
0: ولي لا في ناس إذا سلمناك شي مسؤولية بحاجة في عنا أعضاء بالجمعية
3: أنا ببطل إذا ما عملتوني مسؤول
0: ولي لا بتفرط الجمعية
3: استفلوا أنا أنذرتكم
1: اسمحيلي يا أم حسان بولياس شو رأيك بنعملك الناطق الرسمي باسم الجمعية
3: إيه؟ أنا موافق
0: بلا وأنا مش موافق الناطق الرسمي قال لك الحكي ولي بكرة إذا بدنا نعمل لها شي مؤتمر الصحفي شو منقلن للصحفي يجيبوا معكم مترجم عربي عربي
1: اي مركز لكين بدنا نعطيه شو بدنا نعطيه
0: لك يا بحسان انا شو اقولك بدي سلمك وعملك رئيس اللجنة التعافية
3: ايه انا قبلين بس انا بعرفش اقرا واكتب
0: والله شو يا مشحر ما كنت بالزمين مختار وعامل زعيم بضيعتكم
3: واذا كنت مختار وعامل زعيم شو كل الزعماء لازم يكونوا معلمين
0: لا هي نص الزعماء امية
3: خلص خليني اكون رئيس اللجنة
0: نحن لك تبعين النموذج اللبناني الرجل المناسب بالمكان المناسب
1: عيش بهالنعمة يا بولياس صرت رئيس لجنة بأمريكا
0: بولياس اعطيني القرار لشوف اعطيني المنشور
3: اي منشور
0: ولي لا اعطتك ايه بعد ما خلصنا الاجتماع
3: الورقة
0: ايه هيتا لا
3: هيها تفضلي
0: ولي شو ليفك بالقرار
3: شوية اقضامي
0: ليه في اقضامي بدي بالقرار ولا
3: ايه قلت بيطلع القرار له طعمه
0: يا تضرب شو انك بلا طعم ان شاء الله خد جرسنا قديم الغرب جرسنا القرار الاول
1: ام حسين انت رئيس الجمعيه قد الدنيا ما بيسوى تقري قرارات هيدي انا بقراهم عني
0: ايه خدي اقراهم
1: القرار الاول تلعن ام حسين باسم
0: شو هي ولا
1: تلعن ام حسين باسم
0: يلعن الشيطان ولي تعلن ام حسين باسم
1: ولي لا تواخذيني صلي مدي عمرك على الانجليزي نسيت العربي وعوينيتي مش معي
0: ولي هيا هتضربي شنك شوف عندك فيدي
1: ايه تعلن ام حسين باسم الجمعية فاصلي وعد الجمعية نقطة لا هيدي فاصلي فردي
0: ولي فردا شو عم نبيع اسمه بيت هون
1: فردا لمن يهم الأمر عن الأمور التالية
0: أمور يا عمورة أمور
1: أمور أول طلعت أم حسين بقرة مهمة و
0: ولي شو هي ها؟
1: طلعت أم حسين بقرة مهمة
0: تطلع لك حمي بسقف حلقك إن شاء الله هيك تضربي أنت والقرار شو خرجك تقري قرارات شو خريجة مدارس حكومة مش الحق عليك الحق اللي أعطاك القرار القرار الأول تلعن أم
1: تعلن
0: أم حسين باسم الجمعية وأعضى الجمعية فردا لمن يهم الأمر عن الأمور التالية طلعت أم حسين بقرة مهمة
1: فضلتي وعم تتفلسفي كمان
0: طلعت أم حسين بقرة مهمة مضبوط مين كاتب القرار؟
1: أنت نصيتي وأنا كتبته
0: في شيء غلط هون. طلعت ام هسان الورقه من توش مين منها بعد كن انت نتوشها يا ابو الياس وبليع.
3: انا ما خصني
1: وعيكون في صار جواسيس بهالجمعيه بلشوا يخربونا فيها.
0: معقول؟ واقف عندك وارفع ايدك انت. ارفع ايدك ام الياس. نبشي جاي بتجوزك نبشه.
1: وبي
0: شمي اضامي بهديك بهديك الجايب بهديك
3: شطاني مليك
0: بهديك الجايب.
3: لا لا لا لا لا
0: ولي كنت كل القرار هوني. وين
1: هوني؟ ها اضامي كمان هيك هيك الى شوف هاتي
0: ثلاثة
1: وان هابت اوه شفتي شفتي طلعت ام حسين بقرات مهمي.
0: تضربي شو عندك نظر ولي أرى رات ناقص الري. وين الري؟
1: وين الري؟
0: لما لما
1: يحطي
0: أخ يا جاسوس أنت أخ. ولمنيح سلمناك اللجنة السعفية ما سلمناك لجنة الدفاع والأمن. كنا انهزمنا وشمتوا فينا الأعادة.
1: إيش عوليك منعمل فيه؟
0: بدنا نقصر لسينه.
1: هي دخيلك. لا أنا مش مصدقك بدي زد له على
0: كل حال. هلا خلينا نهتم بمصيبتنا هون وبنرجع نتفضل مصيبة. لك يا أبو حسين نحن جايين ننزل وقد أعذر من أنزل. يا بتكحش هالفرتوحة ومنرجع مثل ما كنا بالأول. يا منرجع مثل ما كنا بالأول وبتكحش هالفرتوحة. نقي واختار.
4: وإذا ما نقيت
0: ساعتها بتضبك لكيشك وبتلحق وضل بيسك ما يردوا عهالبيت. ما إلك رجع.
4: أنا هالبيت مش تركه. وإذا أنت مش عاجبك أنت تركي.
0: والله شو هذا رزق أبونا صار علينا حرام.
2: ليش ما بتقسموا البيت بالنص يا طانت؟
0: سدي حالك أنت. نقسم البيت.
4: ايه ليش ما بنقسم البيت؟ انت النص وانا النص.
0: البيت اللي بينقسم على حاله بيخرب يا ابو حسين.
2: انا عندي حل تاني يا طعم.
0: حل تحلك انت. ولي ما انت المصيبه. انت الحل. بعدين لاقي خليك بجهته وتقربش لجهتنا لهون.
2: خلاص انحلت. قسمتوا البيت. انتم من جهه ونحن من جهه.
4: ما حق شره.
0: مين هاي؟
4: شره.
2: انا شره.
0: ايه تشرشرنا. شره. شريف بيلبق الدلعه. بس جميلي لا. ها
2: ليه ما كان يدلعك؟
0: بقى معلوم كان يدلعني. كان ينظف في اشعار. ولي الا شو كنت تقلي؟ قول.
4: كنت الا تقبريني يا جميله يا زهره مفتحه مقبيله.
0: ياي على هالكذبه ياي. ولي كل عمر كان يقول لي ريتني اقبرك يا جميله يا ضبعه مكشره مقبيله. ما بزمانه قال لي كلمه حلوه.
4: كل عمري كان كلامي حلو. كل عمري كلامي قطر وعسل وسكر. بس انت كنت تسمعيني؟ كل عمري كان قطر وعسل.
0: ولك حاجة الدلدة اعلان قطر وعسل. دبقنا دبقنا.
4: الرجال شو بده من المرة؟ بده كلمة حلوة نظرة حلوة طلي حلوة.
0: أنا لك من جهة الطلي ما عندي مشكلة. طلت البدر طلته.
4: هلأ طلتك مثل طلة شره.
0: يتقبرها بعزيك. لا شو عنده أحلى منه شره. ها تضرب لك هالسيان كيف مثل عصب الضرات. لك يا ابو حسان اذا عم تدور على وحده بالشكل احلى يمكن تلاقي احلى مني. بس اذا عم تدور على عقليه مش راح تلاقي او على القلب مش راح تلاقي وحده مثلي. على كل حال انا من اليوم بالرايح بدي بلش روح على الرياضه. اعمل رياضه ولا نحف حالي. وساعتها انت لشوف شو بدك تنقي. يلا لينا مشي يا جميعا.
1: ام حسان ما بيسوى نفل بدون ما نحقق مطالبنا. ما بيسوى نبين مكسورين. شو قولك نعتصم؟
0: مين بدي يعتصم؟
1: انا وانت وبوليس.
0: لا انا فينيش اعتصم الليله.
1: ليش ما فيكيش؟
0: في فيلم على الاش بي او بدي احضره الليله.
1: ولي دخيلك ودخيل الاش بي او. ولي السينماكس افلام احلى.
0: ولي السينماكس بتحطش افلام اكشن. انا بحب افلام الاكشن.
1: مين بده يعتصم لك؟
0: بوليس. ما هو عضو مثله مثلنا بالجمعيه. شو قولك يا بوليس؟
3: شو بتقول؟
0: شو بتقول انت؟ بدك تعتصم عنا الليلة انا وامي ام الياس.
3: ايه ليش لا؟
0: ايه
3: كيف بدك اياني اعتصم؟
0: ولي مشوار رايح جاي قدام هالبيب وهاوبر.
3: شو بدي هاوبر؟
0: شو بدك تهاوبر؟ قول محتاري بامره بوليس ليش اني سجني سجنيس.
5: محتاري بامره بوليس ليش اني سجني سجنيس.
0: في ناس بتركب عشحاش وفيش حاش بتركب عالناس.
5: في ناس بتركب عشحاش وفيش حاش بتركب عالناس.
0: يلا قول لشوف.
3: مح مح مح مح مح مح مح مح مح محتار.
0: يعطيك العافية يا زغلول. انت يا زغلول مشي لينا مشي. من هلا يقول جوزك الرد كله بيكون طلع الضوء. يلا ترغل يا زغلول انت.

0: أخ دخلك يا أمي، دخلك يا أمي.
1: 22
0: دخلكن يا عالم، ما عاش عيدة، دخلكن يا عالم.
1: 23
0: دخلي جرايكي يا أمي، دخلي جرايكي تعلي.
1: 24
0: أخ ما عاش عيدة يا أمي أخ.
2: ولي على مهدك على الزلمي
0: أخ، بعد ما شفي غليلي منه أخ.
2: ولي هلأ بيموت بإيدي،
0: عاملين تأمين عليه $100,000. كملي.
2: وسرنا
0: أني عارف وين سرنا بالخمستاش.
1: 15
0: أوه لكاو.
1: 16
0: بطلت تعجبك جميلي ها.
1: 16
0: تأمركت يا سندي ها.
1: 16
0: ولي تطلع شو بك معلق على 16 مع الزحتي عنا.
2: ولي صلي زمين مش عيدي بالعربي، عم بنسى.
0: ايه
2: وين سرنا هلا؟
0: ايه شو بعرفني عيدي؟
2: عيدي من الاول.
0: ايه عيدي من الاول.
1: واحد
0: بطلت تعجبك البضاعة الوطنية، صار بدك بضاعة أمريكانية ها؟
1: اثنين
0: ولي شو بك؟ شو بك؟ وات يو وانت ها؟ فكيله فكيله هالشقفة لشوف عنه، فكيله ها؟
2: ولي ولي
0: شو بك ها؟
3: أبو الأخ.
0: أخ بعد ما شفت شي من الأخ ها؟ بعد ما شفت شي من الأخ بعد ما شفت الشيء بطلت تعجبك جميلة ها؟
3: متجنن.
0: ثلاثة ها؟ ها تأمركت يا سندي ها؟ تأمركت يا سندي ها؟
1: أربعة.
0: أربعة احكي احكي لشوف شو بدك تحكي.
3: شو في زلمة إذا صاحب عمارته؟ ما نحن بأمريكا.
0: نحن بأمريكا ها؟ تعملوا السبعة بدم ودمتها وبتحطوا التهمي بأمريكا ها؟ العاطل من أمريكا مش منكم ها؟ ما تعلمت إلا العويد البشعة بهالبلد.
3: أخ أخ هالبلد كله عويد وسخة.
0: لا لا لا يا أبو حسين لا تغلطش، نحن العرب من شيمنا الإرفين بالجميل، ما بنشرب من البير وبنرمي فيه حجر ها. صحيح البلد فيها العاطل بس فيها المنيح كمان، وانتم ما تعلمتوني إلا العاطل ها.
2: وين سرنا؟
0: أني عارفي وين سرنا. كملي. 15 سرنا. ليه لحظة لشوف هدي. ها الو هني دير؟ ايه دير هوز دير؟
3: دخلكم دخلكم
0: تريسا؟
3: لا لا لا
0: لحظة لشوف مين هيدي تريسا هيدي؟ تريسا هيدي أني ما خلصتش من شريفي، مين تريسا هيدي؟
3: هيدا ما كانش وحده من الجمعيات عم بتساعد الفقراء المحتاجين.
0: بتساعد المحتاجين ها؟
2: إيه إيه إيه إيه أنا عرفتها، ولي هيدي يمكن المذر تريزا من الهند.
0: وصلت مواصيلك على الهند؟ عامل لي جيجل وعالمي ها؟
3: لا
0: ألو لا تري أبريزا تريسا هيني بوزي عم ياكل فلق. هيز إيتينج شو الفلق بالانجليزي؟
2: وشو بعرف ضروري تجي لي لفلق الي لعم ياكل قتله.
0: ايه هيز ايتينج ولي شو القتله؟
2: شو بعرفني؟
0: ولي لاكي دو يو واتش رسلينج؟ لما هالك هوجن بيضرب ذا اذر هيت ذا اذر؟ ايه مي هالك هوجن هاني ذا اذر. ايه نو اندرستاند؟ ريت عمرك ما تاندرستاندي. ايه الله يقطع عمرك، رأي يقطع عمرك. ما خلصناش من الشريف اللي نطلع بتريسا ها؟ وين كنا يا ملياش؟
2: ايه
0: وين كنا؟
1: 16
0: الله فرجيك 16 ها؟
1: 16 ونص
0: الله فرجيك 16 ها؟
4: 16 بوستين بوستين روحي روحي
0: روحك ريتي تطلع روحك ان شاء الله. ولا بديكش تحلي عن هالزلمة يصيبك ينيبك ينصر غريمك يبليك ربي بالفقر والعمى طول العمر. لوحدي فلتاني روح نضبي عن جوزك ولي روح نضبي. اخ لايك يا ابو حسين وصلت على حد هلا ما بعش فيها، نقي واختار يا انا يا هي يلا لشوف.

0: ولي احفيكي يا شاطرة، بس بدي أعرف كيف خلصتي منا هيدي شريفة.
1: ولي أني اليهود بالضيعة كعيتن جاي وحدي مثل هيدي تكعيني، ولي إذا هي عنا إيد الغضب أنا كروم الويل، ويا ويل يلي بده يوقف بوجنا يا ويل.
0: هتقليكي؟ وشو عملتي فيها؟ كيف؟
1: ولي رحت أنا دبرتي لصاحب. لايكي يا شرو، فوتي يا شرو، يا تسلميلي يا شرو.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم، ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك أطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
5: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وإنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك.

0: نكي سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
4: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص، كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل لنوضع عراسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة، وهونيك منلاقي كل الرجا.
5: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
7: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليت من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم انت اول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق ارادة بيو حتى النهاية، لانه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. امين.
4: ابانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا انه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت انه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان اوقات كتير منكون اشخاص احياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
8: ابانا الذي في السماوات،
9: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وارسلي الينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا ان نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية الى النفس الاخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا ايتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عاطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار وأشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما أجمل اللمة وكلمات أمي بعدها بالبال سموا يا أمي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هي.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامة فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامة فيكتوريا.
2: هالفترة تمسيق وتنفيذ طوني عبيد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

بيرخي ولا بشد اللوه وعم بيزعلني للوه انا بقسى ولا حن اللوه وعم بيزعلني للوه برخي ولا بكتب اللوه.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامة فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي، تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس، أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمه حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
2: أوف أوف أوف تغير هوانا.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تلاله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكة. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدي منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بتجاوز عمرها 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتي وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. منتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كتير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة، شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة. بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
4: مشو نعمل جزدور وبلادي الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رعشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الأباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن، شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
5: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد. كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتوريا.
2: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبا.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربيه قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمه حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر

0: دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاتي بقدمها بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبح بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى،

0: الله والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علاه المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: قابل ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: ومعك الحب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومعك الكلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الام بمحيها صلي معي حدك انا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بايده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي السر الأول من أسرار الحزن النزاع اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية أمين
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني عقلب امك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة امومي تركض تضمك كل العذاب لاجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح وجرمي أنا سافك إدس دمك
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وإنت الركن والأساس بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا حياة الإيمان فينا وحياة الرجاء فينا إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحده إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلم، قاصد البغض تزيل وتزيل.

0: ازرع طريق الحب يمينك لص اليمين من الهلاك تشيل تقله معي بتكون بالفردوس دانك العالم حبي ما بدينك
1: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: سر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن الموت. نيال هاك القبر وحجاره وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: أمان أمان، شو رأيك بهدني؟ أمان أمان،

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربيه قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ودق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات ملياني قصص وخبار وأشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما أجمل اللمة وكلمات أمي بعدها بالبال سموا يا أمي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: شحاد؟
2: نعم شحاد.
1: وما عاد يعجبك الشغل هون؟
2: هون المناخ أشوب، الناس كسلانين، ما قالهم مروي مدوا إيديهم عشيابهم بالشمال على البرد، الواحد إيده بجيبته خلقة.
1: يعني جنابك رايح سياحة شحادية؟
2: يا أخي صار في كتير مضاربات هون، بتلاقي الواحد مش شغلته إجا وقف حد منك ومد إيده، شي بتعب الأعصاب. صاروا الشحادين أكتر من محلات الفريريج، فلازم الواحد من مرة لمرة يروح يستجم يغير جو.
3: تفضل. عم باخد فاليوم.
1: يعني عم بفهم من كلامك انك ما راح بتشحد كل هالمدي، ما هيك؟
2: اني دور بالشوارع ومد ايدي؟ لا، ممكن نقر تنقير. نقيلي باب مطعم هايل منه بطايل ليع ومنه بستمخ على البرنامج الموسيقي.
1: اسم الله، بتحب الموسيقى كمان؟
2: الكلاسيكية. أنا يومي الصبح بقعد تحت هون الشباك وبتسمع شي ساعة لباخ وتشوكوفسكي.
1: عفاك، بس هيدا المطعم الحايد بعد ما فهمت من شان شو؟
2: المطعم الحايد ما بيقصده إلا الشخص الظاهر هو وحدة بحبها. أنا بعرف كيف بيستفرد الرجال وبحشره قدام الست، ولا يخفاك الأمر، الرجال بحب الكنفشة.
1: طيب وبلكي ما دفع؟
2: إذا ما دفع بعلي صوتي بخجله، ومرات إذا طنش بصير بنكوزه بأصبعي.
1: يخرب بيتك.
2: مرة لحقت هون زبون حرق لي قلبي، بالأخير لقطته بداينته وبرمته صوبي.
1: طيب وبالكي بعد كل هالشي ما دفع؟
2: بتكون اللي معه مرته.
1: عافية. قرب قرب قرب. تسمع مني؟ انت لازم تصير تعرف زبوناتك كلهم مزبوط.
2: لك كلهم بعرفهم، نص خواجات هالبلد بيظهروا مع غير نسوانهم. خواجة فيليب مثلا، انا وياه هيك بعرفه وبعرف مرته، بالنهار بيدفع شي وبس يظهر شي ظهره بالليل بيدفع شي تاني، بده السترة، واذا شي ليلة طنش بصرخ له من بعيد، الله يخلي لك الست الحلوة يا خواجة فيليب، رأسا بيبرموا بحط الخمسة.
4: إيه الله يلقطني فيك يا خواجة فيليب.
1: طيب لك انت جربت تنشل شي مرة؟
2: لا، ما بوثق سجل العدلة.
1: ولا ما فيك نضيف الا سجلك، ليش هو مخلي؟ يما الظاهر واعدينك بشي وظيفة.
2: انا اتوظف؟ اعوذ بالله، شغلتي مزرب ذهب.
1: فإذا لا عم تشحد مني تذكرة ما في معك تدفع.
2: مش قضية ما معي، قضية مبدأ.
1: يا عيني على المبدأ.
2: عجيب، شكلك حرامي.
1: برافو، كيف عرفت؟
2: نحن بشغلنا منقوى بعلم النفس، ندرس وجوه الناس هن وملهيين، لأنهم ما بيحسبونا شيء، نتطلع فيهم أكثر ما بيتطلعوا فينا. أنت عيونك عيون حرامي.
1: مش عاجبك الحرامي؟ أنا وأنت زملاء، الشحات حرامي جبان،
2: والحرامي الشحات وقح. اثنيناتنا بناخد نجيب الناس، أنا بمد إيدي وباخد وأنت بتمد إيدك وبتاخد.
1: بس ما تنسى يا أخ، الحرامي بياخد من جياب الناس بالقوة، يعني بطولة،
2: والشحاد بياخد من جياب الناس بالإقناع، يعني سياسة. صحيح أنت بطل أكتر مني، بس أنا سياسي أكتر منك، واتنيناتهم السياسي والبطل لازمين لمصلحة الوطن.
0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

مدينتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.

0: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد. كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: لا تزيدوها علي كتير بأول هالصيفيه. اليوم ما في غير لبنه وزيت بقهوة عين المي،
1: يوم ما في غير لبنه وزيت بقهوة عين المي.

وعخاطركن اللي راح بيصير ما زال هلا مجتمعين دشنوا للصيف يبرق صايحين.

0: حقوق طيب اول دروبي طيب اول دروبي
1: طاير طاير قلبي طاير صوتك يلمع

وحب وعسل بتلاقي مثلي زرع لك حب وعسل شو مشيت ليالي وايام ضايع لا شرق ولا غرب كله من محبوب

0: قلبي قلبي قلبي صوتك يا المحبوب والبعشايق داير دمي كلك يا محبوب.
1: لك يسلموا هالديات يا خي ابو ملعي على هاللبنات الطيبين يسلموا.
2: فهمت تستاهل يا فهمان تستاهل صحتين
1: وحياتك يا حبيب قلبي يا ابو ملعي. السنه ما لا خلي لك لا اوضه ولا قلوز ولا بات بهالضيعه الا لاذن لك يعني. لا خلي لك الضيعه هيدي معزوقه عزق مثل سيري على الحمله.
2: هيك بدي ايه
1: بس يا ابو ملعي بدي اصحاب هالبيوت يحسوا شوي مع السمسار الجنتلمان الادمي فهمان
2: جنتلمان معلوم
1: يلي عم يحسنهم بهالضيعه اكثر ما عم تحسن البلديه. مزبوط ولا لا يا ابو ملعي؟ كل سنه من اجلنا البيوت ما في واحد منهم بيستحي وبيناول لي قصه صح ولا لا؟
2: الله كريم لانه مبيض نشتا مع المصطفين كمان شوي طول بالك كمان جلده رقيق كمان ما بتحمله.
1: مزبوط يا ابو صح
2: ما انت فاهمين يا فاهمين.
1: طيب يا خي ابو ملعي لنطلب مسي مثلا حضرتك كل سنه منزل لك البيت حضرتك شو بتدفع لنا؟ ما بتعطينا ولا فلوس.
2: تفضل يا عمي مش عبتاكل طول ايام السنه ببلاش او نسيت.
1: مزبوط يا ابو ملعي
2: شو بدي اعمل لك انا حظي قليل شو بدي اعمل لك؟
1: لا حظك بيت بس انا غالما سم ورقه ال 25 ليره ما بشبع.
2: طيب مش كل شيء بالمصاري يا فهمان يلا الله يتحنن عليك وروح شوف شغلك وطول بالك على هالمستطيل.
1: طيب على راسي
2: تطلع حلوه
1: على راسي يا ابو ملعي بس فهم مني شوي الحكيم بتفوت لعنده
2: ايه
1: دقيقتين ما اكثر بيطبص لك من هون شوي وبينقعك من هون شوي تنفس تنفس بياخذ 50 مره انا المعطل ببلن مع زبول كل النهار لا يحزي زي مثل خمس ورقات يا ابو ملعي لازم انتم كمان تساعدوني شوي.
2: لا تكرم جنسك هيك شو بدي اعمل لك؟
1: ملعي قدمنا اجتنا النصعه زي زبون
2: يلا روح شوف شغلك يلا الله يتحنن عليك لنقوم نحن كمان ندبر.

0: مرحبا يا أخ.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا نولت أهلا وسهلا مول.
0: انت أشي بيوت الأجار؟
1: يا عيني علاك سوء ابن حليل زيت بوقته سيل لك بات طازي عم يبلعت تبلعط مثل السلطان بلاهيم.
0: ليش حضرتك عارف اني انا جاي؟
1: ولو ما حضرتك المستأذن؟
0: بلى
1: مشان هيك انا سيل لك بات ملتب.
0: بس مين حضرتك؟
1: يا سيدنا انا السمسوط حتى يصير في بيناتنا اخذ وعطا ناول تشوف.
0: شو بدي ناول؟
1: يلي بيطلع من خاطلك مفتوحية حالة سيل.
0: انا ما رح مشيك رح اخذك بسيارتي.
1: ها؟ نعم. فاذا امكانيتك بتدفعك ويسي
0: من خير الله وخيرك
1: يا سيدنا. يعني نتفت معلومات حضرتك مزوج؟
0: نعم.
1: وكم مرة عندك؟
0: شيء مرة وحدة.
1: قصدي قول كم ولد عندك؟
0: 4 ولاد لله.
1: ما شاء الله صلتوا كبيلة. صار لازم ندبلكم بات يكون مبحبح شوي.
0: وفي حماتي بتجي بتقضي لها شهر معنا صيفية.
1: يا حدا بالدنيا كله بيطلع الصيفية وبيطلع حماته صيف معه؟ بعت الصيف بالموماو بالسنغال.
0: يا حضرة السمسار قلنا لك خليك بالأجارات وما تتدخل.
1: ايه معك حق. شوف سيدنا صلف معي شوي.
0: تفضل.
1: شايف البات هيدي؟ هيدا على نص التلي. ما في احسن منه الخيس وكويس. هيدا سنة الموديل كنا مأزينه بألف ليرة. السنة حنعطيك يا بسنة. هول الوغوية السود انا حطتهم جنب البات ميسان ننزل الأزول استفادوا من التقليد. شو بدك بهاللواء؟ اسمع مني.
0: لا لا يا حبو ما مناسب.
1: ما مناسب.
0: ما مناسب ابدا.
1: خلاص. تفضل معي. شوف يا سيدي. شفت هالبات هذا؟
0: ايوه.
1: هذا حلو كثير لك على راس التلاسوب بيطلع الويدي كمان. ما كيف ما كان؟ هذا سنة الماضية كان اخذوا المدير العام ب 800. السنة كل مال خاطلك حنعطيك اياه 700 ليرة.
0: شو بيظهر في شيء علي؟
1: لا لا ابدا. بس هذا المدير العام كان موسوس شوي وعقلته نفسها هيك بيخدو خطي. هو نايم بالليل ما حس الا من بان ازلاه شي عم يبلعط. التفت لقى حيه طلعت من بان ازلاه فزع شوي. هي الحيه بتأذي؟ ما بتأذي الحيه
0: طبعا.
1: مش مثل العقلب. العقلب بيأذي. الحيه اذا ما زي صوبة ما بتأذي صوبة
0: اكيد.
1: ثم اذا في شويه بلغص بتناموا بالنوم سيها شعلا.
0: نيم رحت نشوفه.
1: شوفه
0: بس انا شايف مش مناسب. شفنا شي غيره اذا ممكن.
1: مع انه قيا صدق. في عندك بات رئيس البلدية هذا اللي هنيك. هذا الخيس وكويس. لا بلغص ولا دبن ولا ووية ولا شي ابدا قطعيا. ما في احسن منها. وحياة عينك على الغد. بالسالع العم في 6 لمبات نيوم. قدام بات رئيس البلدية في 9 لمبات.
0: شو؟
1: كل ما يقوم تليس ولو.
0: كثير.
1: عيني وبينك. اسمع. زلعوا اثنيني بالساحة العم من سالع البلد. وحياة عينك. فلخت اثنين تاني قدام بات رئيس البلد.
0: شي.
1: لكن بات كويس عمل لي.
0: عام.
1: هلا سؤال صغير. الحلاص وين بتوقف؟
0: بين بيوت الضيعة.
1: بين بيوت الضيعة؟ توقف قدام بات رئيس البلدية وبس شو دخل بيوت الضيعة؟
0: شي.
1: ولو البوليس وين بتوقف له؟
0: عطرقات.
1: عطرقات؟ لا خيي شو دخل الطلقات؟ بتوقف قدام بات رئيس البلدية بس كلمان انت اللي ساعة حبيب قلبي.
0: روح نشوفه.
1: سي صرنا ساعة بنحكي ومن لك ما كنت تطلع لنا سي على حساب.
0: ايه بس ما راح تكون غير مبسوط
1: هاك. اولا
0: تفضل روح نشوف.
1: سلم.
0: تفضل.
1: تفضل.

سفر لخلف البحور الطيارة غريبة حد بني حلو شقرة وعيون غريبة سفر لخلف البحور الطيارة غريبة حد بني حلو شقرة وعيون غريبة دبحتني بعيونة واخدتني بشفونة ولما جيت وعبالي وخلصتوا لي بعد الحلوين وعيونة.

وببلاد الخلف البحور عندي بنايات وعندي شوارع كبيرة ويومي رحلات وببلاد الخلف البحور عندي بنايات وعندي شوارع كبيرة ويومي رحلات بس أنا عقلاتي شوية

0: كل بيت مولد بعيونك يقضي الياب والهيبة والحط عيوما زي الفلبي الحبيب من الحي المدفك يا عيني يا عيني
1: يقولك يا أهلا يا أهلا يا أهلا فيتو أنا أستو وشرفتو أهلا وسهلا
0: شو بطريب تشربه؟
2: عندك شي بارد؟
0: وتكرم عيني

0: تفضلوا. هذا حي الله شيخ.
1: يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بالقميمير. يا عين
2: دايب تريد
1: ولا قطع يا خلي علينا باول الصيفيه. يا يا يا يا عيب شو
2: مش معقول
1: ولا ابدا والله انا برضاش خلي علي باول الصيفيه.
2: يا عيب شو
1: تكرم عينكم شو ما بدكم تبقوا تطلبوا تبكوش تستحوا ابدا ها ضيع ضيعتكم. يا اهلا وسهلا فيكم. يا اهلين يا عين.
3: تفضلي يا ست هذا مفتاح البيت بعتكم يا الاستاذ نصري.
2: شكرا عزبنيك.
3: عزبكم الراحة. وبسلم عليكم الاستاذ نصري بقولكم ما تفروه بشي
2: عم بتخجلنا.
3: وبقولكم كمان رح بيبقى يطلع عليكم.
2: شكرا.
3: تكرم عينك.
2: اهالي هالضيعة شو طيبين مثل اهالي تل تشرين.

0: اما نقف الدين صيفي بدها تكون بتطير ضبنات العقل.
1: الله مع الادمي. الله
0: يا اهلا يا اهلا يا اهلا، جيت بوقتك.
2: شو خير ان شاء الله؟
1: في شيء؟
0: اجينا نقف الدين اثنين بتندقلوا النوبة.
2: شي حلو. Girl of woman.
0: No girl.
2: Girl.
0: Beautiful girl. ولك مش بس beautiful. Beautification كمان.
2: So. Les yeux et les CV. Adjectif qualificatif tant plaisant féminin singulier. C'est bon qualité.
0: Oui, oui, oui. Et accent grave, accent qui dit. Toutes les choses.
2: So.
0: Oui.
2: Les maisons et les houses. Des finish.
0: Finish.
2: سوفنس
0: الباي تتأجر.
2: مين أجلو؟
0: أستاذ مصري شيخ الشباب.
2: مصري بكل بساطة نصري. عزعنا يا نصري من ورا ضهري يا نصري. يا والله لا شوفك لا خلي الدم زي للعلكين.
0: منيح. شو فيها يا شيخ؟ شو هي جريمة؟
2: أكثر من جريمة. أنا اللي عم بعمل مكتب سمسرة وادفع ضريبة وحلاصي تأبدي مكتب ابي زي نصري يا فندي. من ولا ضهري أبيخد الزبون اعتبت اللي بسيطة.
0: منيح يا شيخ. روح
2: يا نصري نصري.

0: يا صيف وغني غني واعيد جبلين اللون خدوده نغمات العيد
1: زهر يا صيف وغني غني واعيد جبلين اللون خدوده نغمات العيد
0: زهر يا صيف وغني اعمل لك فستان وتنوره حلوه حمرا كلها الحال
1: زهر يا صيف

0: صيف وغني بندي وعيد تبلي من لونك مرضى نغمة العيد يا صيف وغني بندي وعيد
1: سهر يا ورد الجور ونور نور خط المرج بمرجوحة وقدمها

0: اللي من لونك خد انا ما تلعب سحر يا صيف وغني غني واعيد وجيب لي من لونك خد انا ما تلعب
1: يا حضره السمسار يا استاذ فهمان وينك انت
2: اهلا
1: يا خي صار لي من عبكرة برم عليك وين اختفيت
3: هون انا وين بلوح انا هون مالكزي أكيد زي لعندي تقلي ممنونك على هالبيت لأنه بيت كويس ما فا ولا علي مظبوط ولا لا
1: نعم بيت كويس وابن ناس بس فيك ترجع لي المئة ليرة اللي أخذتها مني سمسرة
3: لا لا صوفي قلي منظبط المي منطلص المدام منحط بلاط منغير منبدل ما مخليك لك تكون مبسوط إنا ولو
1: يا خي بلك تتحكي أنا مستعجل وبدي روح أعطيني المئة ليرة خليني أمشي
3: ولو ها خبط لزق أعطيني المئة ليرة قلي شو بتلي شو ناقص أنا مش هستوي لك كل شيء
1: إيه عمل لي حالك غشيم اعطيني المئة ليرة احسن ما اروح خبر المخبر ها
3: لا لا لا والسبب
1: السبب انك اجرت بيت رئيس البلدية لخمس زبونات غيري وقبطت من الكل رعبون ومش بس هيك رئيس البلدية صاحب البيت ما معه خبر بهالشي هيدا شو بيسموه
3: ما بعلم
1: احتيال
3: لا لا لا لا اوعى تقول احتيال ها كل شي للاحتيال
1: شل.
3: انا اذا كان عايش بس مشان اسمي مشان شخصيتي اوعى تقول احتيال عفامك ولو يا سيدنا لازم تنتبه علي شوي صار معي انا بالليستات ما عندي مستأجرين كثير فهالليستات لما وزعت المستأجرين
1: نعم.
3: على البيوت
1: نعم.
3: صار معي شوي غلط بالتشكيلات هذا بيصير مع كل الناس مظبوط ولا لا وحياة عينك لا اخدك على بات هالليل احسن منه 7000 مرة تفضل معي
1: بس ما تكونش لعبة جديدة هيك فيها شيء
3: لا لا لا لا لا, لا. ابدا انت عجبتني كثير ما بليش سلمك لسمصال غيلي ابدا انا بدي نقي لك البيت ما حضفلتك الا ما سلمك سند الاذول والقنطلة بيضا مبسوط
1: عظيم
3: ها متفقين فايزا
1: اتفقنا
3: انا شو اخذت منك مصولي
1: هونيك اخذ مني 100 ليرة
3: بلافو اعطيني بعد 25
1: 25
3: نعم شو بيكون صار بدك مني
1: شو
3: 25 ومية 125
1: مزبوط 125
3: بس اسمح لي كمان 25 اذا بتلي ولو كل شي بحسبه هلا بوصل انا وياك على
1: البيت يا عمي امرنا لله تفضل هي
3: بوصل انا وياك فرجيك البيت اذا ما عجبك البيت بيكون بدك مني 125 طيب. مزبوط
1: عزيز.
3: ولا لا
1: مزبوط
3: اسمح لي خمسه بعد
1: خمسه كمان
3: ولو كل شي بحسبه لك هي انت لا تزعل
1: يا عمي ما في هي 10
3: ايه ما نسي 135
1: مزبوط هلا
3: فرجيك البيت وحياة عينك ما حضرتك لما فرجيك البيت بتشوفوا اذا ما عجبك البيت بيكون بدك مني 65 ليلة تفضل معي
1: 135
3: ايه 135
1: تفضل
3: ولو هلا بتشوفوا تفضل

0: الصالية،
1: وحتى الطول الصالية،
0: وحتى الطول الصالية،
1: وحتى

0: أهلاً وسهلاً. أهلاً بالأستاذ نصلي ساخ الشباب.
1: أهلين.
0: لك عم وانكنك؟
1: كنت بالبريد.
0: خالفي في؟
1: يجيني برقية ببيعة قسم من المحل بالمهجر.
0: شي حلو.
1: شي مليون ليرة.
0: ها لأنهم كليتهم غنوا وتمنوا حضرتك مش موجود، فإذا لازم تغني.
1: ما بدي غني.
0: لا بدك تغني.
1: ما بدي غني.
0: عن إذنك سؤال. أستاذ نصلي لازم تعرف إنه هي غنت.
1: شو بتقصد؟
0: بقصد بتلي سمعك حديثك التاريخي انت وياها عباب البيت يلي اجلت اياه وما طلع لي منه ولا فلانك.
1: وليش سجلت؟
0: انا ما سجلت، انا كنت عم سجل صوت الطبيعة، فما طلع بمكنة التسجيل غير صوتك انت وياها عباب البيت.
1: طيب رح غني بس ضروري شوفك.
0: حلو كتير، سلم غني.

0: حضلة الأستاذ عنطل. السلف عم يندهلك، اسمه نصلي. الحقيقة على مكنة التسجيل بنات اختك في خطل. عجل عجل عجل. المخلص فهمانو.
1: حضرة الأخ فهمان، النار الشرف عم يتحرك. العصي سبقوني لعندك. أنا جاي أنا جاي أنا جاي.
0: يا ساتر يا رب.
2: لك شو باكي يا فهمان؟
0: دخل كان دخل كان شكله غليظ شكله غليظ. شفته بعيني طوله 3 أمتار، كل سن طوله 7، كل اذن طوله متل. ضحكته بتهدل هدل هدل.
3: يا ساتر يا رب.
0: شفته بعيني شكله مثل المالك يلي نايم بقصة زمان. يا طيب
2: مين هو؟
0: خالن.
2: خال مين؟
0: خال البنات. خالن صدقوني شفته بعيني.
3: ولك يا عمي شو بيك دخلك بكل اول صيفيه بتعملنا فونطي حتى ما عادش حد يجي لعنا؟
0: لك يا عمي صدقوني شفته، بعت المكتوب. انا اخذت المكتوب وعم بقلا اسمه. اسمع الدست وصالت ذنبي ذنبي شفته بعيني.
2: ومنين بتعرفوا ده اجاك مكتوب منه؟
0: يا سيد نصلي انا بعت له مكتوب بصفتي سمصال الضيعه تخبله عن بنات اخته.
2: شفت هيك انقلبت الشغله لك
0: يا عمي. صدقوني انا قليت المكتوب ما سمعت الا الدعشه صالت ولاي ولاي ولاي وصالت ضحكته تهدل تهدل هدل هدل هدل هدل.
2: يا ساتر يا رب.
0: شطلي عقلي.
3: روقوا يا اخوان روقوا، طلوا المصيفين. طلع لك بشي طلعيه ابو مرعي، شي طلعيه حلوه هيك لتنعنش السهره كلها.

0: سلمت امك يا ابو مرعي.
1: الله خلي لي اياك. قالوا لنا ان صوتك حلو انت كمان. عمار قال لنا غني
2: مش بس حلو صوتك، بلاش ليش يا ابو مرعي بلاش ليش.

0: خال بگی. هرمو هرمو برو هرمو یلا.
1: شو في مساحة يا دهلي؟ ما بعرف. قولوا خلنا البنات.
2: خطم اللواز خطم اللواز.
3: عم أولوه كان قتلني، عم بيقوص على الرايح والجاي.
4: ايه بس انت هربت منه يا نصري.
3: فشر، انا تراجعت.
4: شو بدنا نعمل هلا؟
3: بتروح تجمع الشباب ويهيوا البريد ويتخبوا ورا الصخرة اللي عم بيقوص لوراها.
4: وانت شو رح تعمل؟
3: انا رح ابقى هون عندي تحقيق بسيط.
4: شو خايف؟
3: ابدا يا عمي، ما بيسوى نترك البلد كلنا ونهاجم. خلوني انا هون للدفاع.
4: طيب انا رايح اجمع الشباب.
3: سلمى سلمى
1: خير ان شاء الله.
3: دخلك بدي اسالك، خالك طوله 3 امتار؟
1: لا.
3: اسنانه كل واحد شبر؟
1: لا.
3: داينتو كل وحدي طولة متر؟
1: لا.
3: عجيب، فإذا منو؟
1: ولشو هالسؤالات؟
3: تحقيق بسيط.
1: خيالي رجال مثل كل هالناس، بس عالته ما بيتروى ايده والكف، ما بيلحق واحد يفهمه حتى بكون أكلها قتل مرتبة.
3: هيك لكن
1: ليش؟ شو فيه؟ خبرني.
3: بتتذكري اليوم اللي حكيتك على الشباك؟
1: ايه.
3: حضرته فهمان سجل حديثنا كله على مكنة التسجيل وبعته لخالك.
1: شو عم تحكي؟
3: هلأ المهم نلاقي طريقة لقشط الشريط. يا عطيعة، مش رح يسكت غير ما نوقع بلوش كفين.

مناعة أرضنا وقوة شبابها ما زال حكاية العز ما زال لحد اليوم صفحات المجيد ترويها العز

0: موت معز ومحب غلالة وكرامة كل حبي من ترابة تفدي دمها الغالي رجالة.
1: خيلي خيلي
2: لا خالك ولا بعرفك.
1: أهلا وسهلا يا خيلي.
2: لا أهلا ولا سهلا. فوت لجوا وهلا مصطفى. فوت لجوا يا أخ. تعرف لي واحد اسمه فهمان؟
3: معلوم بعرفه صاحبي. كيف لك إيه؟
2: وكيف العمل حتى شوفه؟
3: إسه بطول.
2: شو في عندكم هون بالقهوة؟
3: هايدي هاون قهوة عن الموجي. عنا عصير البرتقال وعنا عصير القراصية وعنا مي.
2: جيب لي كبات مي.
3: يا لطيف شو بخيل.
2: دخلك؟
3: نعم.
2: شو في بالضيعة ما بشوف إلا ناس راكدين بالحراش وما عن بوريد؟
3: يا خيي شو بعرفني؟ بكل أول صيفية بيعملونا مشكلة. إجت هالمرت موزيل سلمى تتصيف عنا هاون هي وشقيقتها. قام الأستاذ نصري ضرب حوقتها وهي ضربت حوقته وصاروا بالضيعة شي طالع وشي نازل شكال وخبار.
2: مش معقول. كفي
3: كفي
4: كترت حكي يا صبي نارا.
3: إسا بيجيك عم بمرعي إسا بيجيك.
2: كفي.
3: وقام هذا فهمان الله يخرب جاره عنده هونيك مكان التسجيل خليهن يوم عم يتناغشوا وراح سجلهم صوت على المكنة.
2: ولا
3: بيك شي بكفي؟
2: كفي.
3: الظاهر الظاهر انه هالبنات عنده نقف الدين خالي يا خول قتيل قتله ومجرم بشكل يا بري دخلك.
2: ولا
4: فكرت حكي قلتلك يا صبي نارا.
3: كفي
2: كفي.
3: وراح فهمين بعثوا مكتوب لخيلهم وإسا إجا على الضيعة ومعه بارودي ونازل قويس على الطالع وعن النازل وعن رايح والجاي.
2: لايك؟
3: نعم.
2: حدا شافوا شي لخيلهم؟
3: بيقولوا إنه شكله مثل بني إيدم. وإنت بتعرف يا خواجة إنه بني إيدم اليوم مثل الإنسان بس طوله 3 أمتار. ولا
2: بس لا
3: كمل. أبطلعناش ولا وحدة نحن قطيعة؟ طيب أمرك بأمر. وإسا خيله ندير بالحراش ونازل كويس طالع ونازل لايك وهذا بيتهم هونيك للبنات وخيله ندير بالحراش قبل.
2: سلم فمك
3: اكرم عينك. اهلا وسهلا فيك بس خليك مقانس اسا بيخلصوا من السهرة وبنعمل هون احلى سهرة عنا هون ولو
2: نرجع.
3: اهلا وسهلا تكرم عينك مع السلامة. ولا
1: اهلا خالي.
2: اهلا خالي. وانا اختك
1: جوا.
2: ولو انا بعتكم لهون لريح فكري جايين تصيفوا لحتى تكونوا مرتاحين جايين تعملوا له صول غرام.
1: وحياتك يا خالو ما في شيء من هالاخبار.
2: كيف ما في شيء؟ اسكتي. مش انت اللي بتحكي. ما كانت التسجيل مسجل عليها صوت اختك. الكل بالبلد معه خبر بقصتكم.
1: اي ما كان تسجيل.
2: ما كانت فهمان.
1: يا خالو هذا فهمان واحد كذاب وبحب يخلف الناس ببعضهم.
2: كذاب؟ هلا بشوف مين كذاب. قوم الدهيه.
5: شو كان بدنا بهالوقت؟ كل صيفية وقلها علقة.
1: معلوم علقة بالشتوية أهلية بمحلية.
5: يا عمي شو جابي؟ جايتنك رزيني؟
1: كنت قلك سعيد انطرني يا سعيد مش فاضي عن الشغل شغل بالي عليك. عم بقولوا خيلون للبنات بقوس بيضرب خفت وجيت اسأل عنه.
5: كله من فهمان ورطنا بمشاكل ما قالها حل. عكل حال يا ليلى روحي على البيت حاجي من مطرح لمطرح ما تشغلي لي بالي عليك.
1: ليش بعض بهمك أمري؟
5: ولو يا ليلى في غيرك. ليش ايام الطفولة الحلوة والمشاوير عحفاف الطريق ورفقة الايام كيف بتنسى؟
1: ما قلت لك بالصيفية بضاعة اجنبية وبالشتوية بضاعة وطنية. يلا هات من يصدق بعد.
5: ما حق هو نحن عدنا عارفين حالنا اذا عم نحكي مزبوط او غلط. ما حق

0: سلمت امك، سلمت امك على الصوت الحلو. شو يا نصري، خبرنا اخر الاخبار.
1: افتكرنا خيل عنطر، طلع خيل زلم معطر.
0: ولا
1: قلت له كفين وشمطت له جنايه.
0: عين شهودك
1: يا عمي. لشو هيدا؟
0: طالبك للمبادر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بغنية ورقصه وبعدين عزمك انت والشبيبي على قهوة ومرعي.
2: وانا رح ابعت ناس تفتش على فهمان.
1: شو بدنا من فهمان؟ عمره ما يجي.
3: ليش؟ خلي الحق يبين.
1: طيب حدا يروح يجيب فهمان.

0: بتحب تشرب؟
1: لا وين؟
0: على قهوة بومرعي.
1: مشي معنا
2: هلا بالحق.

0: وانت كمان مشغول بالك على الشريط.
1: مشغول فكرة عليك يا سلمى.
0: بس كل اللي بيناتنا كم كلمتين، يا ريت ما حكيتنيهم، ما عاد في عنا غير شغلة البيت.
1: بسيطة غيمي وبتبرق.
0: كم كلمتين بنسمة صيفية باردة، مش أكتر من هيك.
1: أنت بتحبي يلتقى الشريط؟
0: أنا بحب يضيع وتضيع معه هالقصة المش حرزيني. وإذا كنت أنت حبيتني مثل ما سافرت بنهار واغتنيت بنهار ورجعت بنهار، بكرة بتنساني بنهار.
1: صعب أنسى يا سلمى. وبكرة بس تنزلي عبيروت تبقى خليني أعرف أخبارك.

كنا بعمر زرعين ورد صغار لما الهوى فتح بعينينا.

وما بيرضاش. كبرنا وكبر هم الهوى.

0: هيدا فهماج داكني.
1: نعم أمل ملو.
2: يا سيد فهمان من عرفك على خالون.
1: مين خالون يا ماما؟
3: تا تا تا يا فهمان.
1: نعم سيدنا.
3: وانا وشريط
1: حوصيتنا موجود انا
3: سمعنا ايه
1: بتحب تسمع ولا وحدك ولا قدام الشعب؟
3: قدام الشعب
1: بس على صلت ما حدا يزعل ابدا.
3: ابدا
1: في صلتني سيدنا.
3: شو هو
1: بدك تحميني من نصلي؟
3: نحميك
1: نصلي يا فندي. سخن لي ضميرك شوي هيك واعتلف قدام الموجودين قبل ما تسمع الصليت.
2: يلا بلا حكي.
1: لا تستعدي حاعمل لك سسبنس حسمعك يا مثل ما بيطلعوا الصاروخ على القمر. فور تلي تو ون زيرو. شو زاد صوتي على الصليب؟
4: يا فهمان يا فهمان يا سمسار اخر زمان استحي
1: ملت معي يا نصري. طيب انا وياك

0: فيعدوا يلي كانوا يلعبوا في بي الصفصاف.
1: يا اللي كله صيف يا حبيبي.

0: بدنا ننتبه.
1: هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
0: بس يا مان
1: تعال عمل ديو انا هيك

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ودق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عاطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: Anna Gabrielle Jelly بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجه، عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

ياليت نافي تبهي لي عالجرة ملياني عرق صافي عطر عطرة ورا عطرة أنا واصل حد الكاني تبكر ما زاح الزاني.

0: عجلها بالمايوعة
1: عجلها بالمايوعة
2: رح عجلها بالمايوعة.
0: وفي نصيحة للإخوان خدنا نقول من مكان يلي بده يتجوز
3: يتجوز هو الفكرة
0: يلي بده يتجوز
3: يتجوز هو الفكرة
0: يلي بده يتجوز
3: يتجوز هو
4: انتو برفقة راديو كوكبا.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ما فينا نروح ما تركناك وما فلينا ولا طلوع الروح.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: عايشي وحدة بلا حبك.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.